0: الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة بنشتاق لصوتك،
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري انت مش عاوز تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بقلب خير.
1: شفتوا مسرق بيته.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
1: شو مشتاق لي حسيتوا.
2: جديد نانسي عجرم شهدي يا دنيا.

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

الخير وصباح النور لكل مستمعي أغاني أغاني. اليوم الأربعاء 2 أيلول 2026، يلا انطلقنا، بلشنا ببرنامجنا الصباحي ببثنا المباشر الصباحي، ويلي ببلش هلأ وبيضل للعشرة تماما، والبداية مع صارة ستة على أحلى إذاعة أغاني أغاني الموجة 87.9. سنة جاهزين، أنا معكم شرف السعادة، واليوم كمان معنا المخرج إلي أزة. هالفترة رح بيكون معنا إلي، بدنا نوجه تحية لمالينا ونقلنا إن شاء الله قريبا بترجع معنا. رح نكون مع مواضيع كتيرة وأخبار إن شاء الله يا رب تكون اليوم أخبارنا حلوة، وإلي رح بيسمعكم أجمل الأغنيات. بدي رحب بكل المستمعين يلي عم يسمعونا بلبنان على الموجة 87.9، وكل يلي عم يسمعونا بلبنان كمان وبكل أنحاء العالم عم يسمعونا على أبليكيشن أغاني أغاني. يسعد صباحكم. هلأ بعرف أنه ممكن يكون الوقت عندكم مختلف، بس احنا هون من قلب بيروت من استديوهات أغاني أغاني بفسوح بالأشرفية، منقلكم صباح الخير وصباح النور، وإن شاء الله يا رب هالنهار بيكون أحلى نهار بحياتكم. معا نصلي.

خلونا مثل العادة نبلش لقائنا وبرنامجنا صارت ستة مع الوقفة الروحية معا نصلي. وبدي أذكر أنا ببداية هالصباح كل مستمع عم يسمعنا وهلأ حط هيك في نية بقلبه، يمكن صلى صوت عالي، يمكن طلب بقلبه، يمكن نية لقله، يمكن لعيلته، يمكن لشخص بيحبه، يمكن لمريض أو لأي هم عم يحمله بقلبه. أكيد بدنا نذكركم كلكم بصلاتنا، وصدقوني مثل ما دايما أنا بقول بس يكون في وحدة صلاة ونكون كتار كتار مجتمعين، لو على نوايا عديدة عم نصلي بس دايما الجماعة بس يصلوا مع بعضهم بيكون مفعول الصلاة كتير قوي ونتائجه بتبين دغري. يا رب بهالصباح الجديد جايين لعندك مثل كل صباح مثل ما نحنا وبكل شي حملينه بقلوبنا، رح منحط بين ايديك كل نوايانا، كل همومنا، كل خوفنا وحتى فرحنا، لانه انت معنا بكل ظروف حياتنا. وكل شيء ما قدرنا نحكيه لحدا بدنا نسلمك بهالصباح الجديد. يا رب شفي كل مريض، طمن كل قلب تعبان، عزي كل حزين، وقرب أكتر من كل شخص حاسس حاله أنه لوحده وعايش وحيد ومهمش. بارك هالنهار، بارك بيوتنا، بارك عيالنا، بارك كل الناس يلي منحبهم، كل المستمعين يلي عم يسمعونا بلبنان وين ما كان بهالعالم، وساعدنا لحتى نبلش نهارنا بقلب يكون نظيف، بقلب طيب بيعرف يحب ما بيعرف يحقد أبدا، وبكلمة حلوة كمان وبمحبة لبعضنا البعض. يا رب خليك معنا بكل خطوة بهالنهار، واحمينا واهدينا بس على الطريق الصحيح.

مقبولة. ومن جديد بدي أقول صباح الخير لكل المستمعين يلي عم يسمعونا، مستمعينا الأحبة. بدي أتمنى لكم صبحية حلوة ورفقة حلوة معنا بهالنهار الجديد، وإن شاء الله هالنهار يلي عم نستقبله نحن وياكم هلأ يكون نهار مليان خير وبركة لكم جميعا. والله يعطي الصحة لكل الناس اللي عم تسمعنا، خصوصا كبار السن. قديش منبسط انه ناس هيك كبار بالسن، انتو خميرة بيناتنا بتسمعونا. ياريت اليوم بنسمع اصواتكم على 71 989 989. يلا ياريت اذا هيك كل المعمرين، كل الناس الكبار بالعمر يلي بيسمعونا الصبح، بعرف انه بتكونوا واعيين بكير وانتو بتوعوا وبتغدوا قبل الكل، ما بيجيكم نوم كتير. فيلا سمعونا اصواتكم على 71 989 989. سمية من اليابان، تحية كثير كبيرة لك سمية، وصباح الخير لك ولكل اللي عم يسمعونا خارج لبنان.

إلي أز المخرج منه نايم وأنا مش نايم، إن شاء الله تقطع الحلقة على خير. يلا بكرة بيخلص أيلول وبس يجي تشرين وتبلش يبلش موسم المدارس والجامعات والناس بتنزل من الجبال، نرجع نسير ننام شوي بكير حتى نجي نشطين على شغلنا.

0: شرب التنوري يسعد صباحك. اليوم بسمعنا بينطلق من قاع الريم بزحلة وبيروح صوب طرابلس. مشوارك على طرابلس اليوم شربل، يلا بوزع مي البردونة. كمان أبو وليد عم يسمعنا عم بيقول صباح النور وعلى أمل يا شربل، أيام حلوة للجميع. عم بيقول لي أنا من مواليد 1950، بسم الله العمر كله، يعني قد عمرك؟ يعني 50 76 سنة. الله يعطيك الصحة وشي 150 سنة تعيش. أكيد مع أنه الساعة 6:10 صارت، نحن وعيين من يعني أجمالا أنا بقى 4:30، بس هالليلة وعيت الساعة 3، ما بعرف ليه ما كان جايين النوم. في ناس بهالوقت عم توعى، في ناس عم تتحضر لحتى تنطلق على أشغالها، في ناس ما عندها شيء واعية ولحتى تسمعنا وبهالوقت يمكن عم تشرب قهوتها كافي دو برازيل. ألف صحتين لإلكن. وفي ناس كتار كتار عم يسمعونا وصاروا على الطرقات، طلعوا من بيوتهم ورايحين على شغلهم. الله يكون معكم وإن شاء الله توصلوا بالسلامة وتكون كل طرقاتكم مسهلة. وفي ناس رايحة على شغلة بس بعدها بالبيت عم تحضر حالها، وأول ما فتحت عيونها دورت الأبليكيشن على تليفوناتها وعم تسمعنا ببيوتهم. كمان يلا شدوا الهمة، ما تتأخروا عن شغلكم. عم يسمعونا وبعده واعيين ما قدروا يناموا، راسهم يمكن مليانة هموم وعم بيفكروا بأمور كتيرة. خبرونا ليش انتوا واعيين بهالوقت. مثلا ميلينا عم تقلي عم تصبحنا بالخير. في ناس شو في ناس مشتاقة. تحية لك يا ميلينا، اشتقنا لك، المستمعين اشتقوا لك، بس انت اخدي فرصة لازم هلأ تكوني نايمة. لو بتخت لازم تكوني نايمة وتطفي تليفونك. يلا مين رايح على شغله بهالوقت؟ شو طبيعة شغلكم؟ خبرونا ليش بتوعوا هالقد بكير؟ واي ساعة يعني غير شو طبيعة شغلكم، اي ساعة ببلش شغلكم لحتى واعيين هالقد بكير؟ كمان يلي قاعد بالبيت وعم يسمعنا وما عنده ظهرة اليوم، خبرونا شو اللي خليكم توعوا بكير. كل يلي بلشوا صباحهم معنا خبرونا ليش وعيتوا بكير. يلا شاركوا معنا على 71 9 8 9 9 8 9. يسعدنا صباحك يا إنعام، ويا يا إنعام مثل العادة وعم تعمل صبحية معنا بيع بي. والله أنا وإلي بلشنا بكير بالكافي دو برازيل، أطيب بن أوفر بن وظرف البن بمد. أنا لا بقول ظرف لأنه هي ما بتكون وقية على الأد، بتكون 180 جرام صدقوني بتمد يعني مرة ونص أكتر من كل أنواع البن التانيين، لأنه تلقيمة الركوة مع كافي دو برازيل ضروري تكون أنقص بملعقة واحدة عن كل ماركات البن وأنواع البن يلي موجودين بالسوق اللبناني.
1: بونجور شربول.
0: بونجور،
1: كيف أحوالك؟ إن شاء الله كل شيء تمام. والله أنا وابني اليوم واعيين بكير ورايحين على صيد السمك.
0: نيال قلبك، لو ما عندي شغل كنا رحنا معكم. ميلينا عندها ولع بصيد السمك. واو بيرنا عم تقلي صباح خير شربول وإلي وميلينا، نحن اليوم أول يوم مدرسة. أي مدرسة يا بيرنا؟ هي رجعت الحياة مع المدارس. شو الفرق بين الإنسان يلي بيوعى بكير وبيطلع بكير على شغله وبين الإنسان يلي قاعد ببيته يمكن لأنه خلص مرحلة الشغل وصار وقت هلأ أنه يرتاح؟ صدقوني النفسية بتبقى هي ذاتها، لأنه مرتاحين أو بتحسوا بإحباط بهيك بتعب نفسي، لانه اللبناني بطبيعته بحب الحركه وبحب يضل ينتج لو صار عمره 80 سنه. نادر البزرة، من وين عم تسمعنا؟ من صيدا. نادر عامل الشربول، انا في على الساعه 5 الى ربع بيتي بصيدا، مزبوط بصيدا، بمشي بكير تروح على الجيم حد شغله، وبرجع بكفي على شغله بداون تاون. تحيه لك يا نادر والله يقويك. لكل أهالي صيدا. صباحو شربول وإلي كمان معك بشير مهنا من كفر دبيان، أنا بشتغل سيكوريتي بالليل وبسمعكم كل يوم، الله يقويك بشير. وسام علاء الدين عم بيقلي شربول يسعد صباحك، أنا كل يوم بنطلق من كتر مايا لعكار، وهلأ صرت بالأشرفية وبسمعكم كل يوم، الله يقويك وسام وتوصل بالسلامة على عكار. سافرة سميرة أنصو عم تقلي شربول، أنا بوعى بكير بس لحتى اسمعك، نحن عنا بفرنسا بعد الدنيا عتمة، وأكيد الوعي ببيروت أحلى بكتير. نهاركم مبارك وبدي سلم على الجميع. يلا إن شاء الله بترجع قريبا على لبنان وعلى حارة حلايك تحديدا سميرة أنصو، وبترجع على الدوير، يعني هلأ شو بدنا نقول، الله يعينكم بالدوير وبكل الجنوب شو صار بضياعكم.

0: انا بقول انه الفرق بين شخص راي على شغله وبين شخص تاني صار عنده وقت اكتر لإله ولعيلته ولولاده ولأحفاده. اوعى تحسوا باليأس انه انتو صرتوا بمرحلة الراحة والتقاعد، بالعكس عطوه وقت اكتر لعيلتكم لولادكم لولاد ولادكم، لانه صدقوني هيدي انتو قولوا هيدي احلى مرحلة بحياتي. ما تحسوا انه خلص خلصت الدنيا بوجنا لانه تحولنا على التقاعد، بالعكس عيشوا هيدي اللحظة الحلوة، هيدي الفترة الحلوة كتير بكل لحظاتها. اوعى مثل ما قلت اوعى تيأسوا، يعني اذا بدكم الشيء اللي بيجمع هالفئتين من الناس، الناس اللي بتشتغل والناس اللي صارت ببيوتها، صدقوني اللي بيجمع هالنوعين من الناس هي قيمة الإنسان، مش بس بشغله. أكيد الشغل كتير مهم، بيعطي الإنسان إحساس بالمسؤولية أنه بعده قادر ينجز، بس كمان الإنسان يلي خلص سنين كتير، سنين طويلة من الشغل، ما بتخلص قيمته لأنه بطل يروح على وظيفته كل يوم صباحا، بالعكس صدقوني أنتوا خميرة بالبيوت، وإن شاء الله يكونوا أولادكم وأحفادكم عم يعرفوا قيمة شو يعني أنتوا موجودين بقلب البيت. حاول مرة تبعد عني وقلي شو راح تشوف. لهالفئة من الناس بدي أقلكم أنه أنتوا اليوم صار شغلكم، وبفتكر هيدا أصعب من شغلكم اللي كنتوا تشتغلوه قبل، صار شغلكم أنه تهتموا أكتر بعائلتكم، تفرحوا مثل ما قلنا بولادكم وبأحفادكم، أنه ترتاحوا بعد هالسنين الطويلة من التعب وتعيشوا وقتكم بطريقة أحلى بكتير، بطريقة مختلفة. أكيد كل مرحلة بالحياة إلى قيمتها، والإنسان بيضلوا إنسان فعال وبيضلوا إنسان مهم إذا كان عم بيطلع كل يوم على شغله كل صباح، أو إذا كان مثل ما قلنا خلص مرحلة الشغل وعم بعيش مرحلة جديدة من حياته. بس الأصعب شيء بين هاتنين الناس يلي بعدهم قادرين ينجوا وبعدهم قادرين يشتغلوا، بس للأسف ما عم بيلاقوا شغل يعيشوا من خلاله بكرامة. البطالة بلبنان كتير نسبتها صارت مرتفعة.
1: صباحك شربول وصباح إلي ولو ملينا غايبة كمان، يسعد لنا صباحا وأحلى بونجور لإله، وصباح إذاعة أغاني وصلاة مقبول ونهاركم حلو يا رب. وأنا هلأ وصلت من حراجي، صرت على المول الطي، وأكيد عم بشرب كافي دو برازيل.
0: وما بيقبل إلي وبيبعت لي الصورة كل يوم ليأكد أنه عم يشرب بالسيارة كافي دو برازيل. اسم الله عليك، صرت على نهر الموت وانطلقت من حراجل، اي ساعة مشيت من حراجل. اذا ما لقيتوا كافيه دو برازيل حد بيوتكم، فيكم تبعتوا واتساب للشركة على 76-777-361، فاذا 76-777-361، وهنا بدلوكم على أقرب محل ببيع بن كافيه دو برازيل على بيتكم. لك حتى شوفوا القشوة، قشوة الكافيه دو برازيل دي حلوة، ما بتشبه غير قشوة بغير بن، وشوفوا الركوة كيف بتفور، عن جد سبحان الله. يعني المهم تعرفوا تميزوا بين الكافيه دو برازيل وبين كل الأنواع التانية من البن يلي موجودين بلبنان. ماتيلدا من فلوغة، شو جيت تصيفي بلبنان؟ ماتيلدا بتحكينا دايما من دبي أو أبو ظبي. عم تقلي شربولي سعد لي صباحك، معك حق 100% من يلي عم بتقوله. دور تيتا وجده هن من أجمل الأدوار بمرحلة الحياة. صرت تيتا وبعد
2: شو شربولة كيفك منيح؟ تسلم مع ميلينا، نحن دايما بنسمعكم بنحبكم كتير.
0: تحية لك، الله يطول بعمرك إما لأدال. أدال اللي بتحكينا دايما، أدال سعيد من فترة، والله يخلي لك جوزك. بقدر أسألك سؤال على الهواء؟ إن شاء الله العمر الطويل يا رب، وأهم شيء يعطيك الصحة أنت وجوزك. أنا تعرفت على إما لأدال مرة بمستشفى سانت جون، كنت عم تشوف حكيم. أدي عمرك في أسألك هذا السؤال على الهواء؟ يا ريت كل الناس بتهتم بأهلها وبتدللهم وبتدلعهم وبتشتشهم وبتغنجهم مثل ما أدال بتهتم بأهلها.

ماتيلدا من فلوغ عم تقلي شربول انا رح يخلص الوقت بلبنان وعم حضر حالي لارجع على ابو ظبي لحتى اكون مع احفادي انطوني وايلا كل الشتويه. يلا الله يخليك اللي كان هون وتضلي فوق راسهم. بدي صفحك بالخير داري عم تقلي شروق أنا بسمعكم كل يوم من كفرتي على عين المريسة. يلا الله يكون معك يا داري. الله يطول بعمرك. إما الأدال عم تقلي بسمعكم كل يوم وأنا عمري 82 سنة إن شاء الله يا رب 150 سنة بتعيشي.

بدي وجه تحية، عم نحكي عن الكبار يعني، كمان بدي وجه تحية لكل الأطفال اللي بيسمعونا، كل تلاميذ المدارس يلي غبطوا عنا بالصيفية، قسم منكم يلي بيروح على الكولوني كان يسمعنا ويتواصل معنا ومحمسين كتير ليبلش موسم المدارس وترجعوا تسمعونا، والله يخلي لنا أولادنا ويعطيهم أيام حلوة وأحلى مستقبل يا رب، يكبروا بصحة وبفرح، يعيشوا أيام حلوة، يعيشوا بأيام يكون فيها أمان ويقدروا يتعلموا ويدرسوا ويتخصصوا بالمجال يلي هن بيحبوا. أكيد الأولاد هن فرحة البيت وهن أمل بكرة. إن شاء الله يا رب كل طفل بلبنان وبكل هالدول، مش بس الدول العربية، بكل العالم بيكبر ببلد بيقدر يحقق فيه أحلامه. إذا أنتوا مقتنعين مطرح ما موجودين وتركتوا بلادكم، أهم شيء تقدروا تكونوا عم بتحققوا أحلامكم، عم تكبروا شوي شوي وأنتوا موجودين ببلد بيحترمكم بيقدركم وبيقدر يأمن لكم كل شيء أنتوا بتحلموا فيه. والولد شو بده، والأهل يعني شو بيحلموا لأولادهم؟ أنه يتعلموا، أنه يتخصصوا، أنه يلاقوا شغل، أنه يبنوا مستقبلهم من دون ما يضطروا، للأسف مثل ما صاير بكتير من العيال يضطروا يتركوا بلدهم. إن شاء الله يا رب الوضع بلبنان بيزبط. يسعد لي مساكن شربول، وأكيد العيلة هي أهم شيء بالدنيا كلها، وما في أحلى من أنه الإنسان يعيش بين عيلته. تحية لك مدام جيهان عم تسمعنا مثل دايما بكندا، وهاني كمان يسعد مساكن.

بما انه عم نحكي عن الاولاد, بدي اذكر كل الاهالي اللي عم يسمعونا انه مدرسه الحكمه ماريو حنا مارون بعين الرمانه هلا صار عندهم قسم انجليزي. اكيد القسم الفرنسي بعده موجود واقوى من الاول, بس كمان صار فيكم تسجلوا اولادكم بقسم الانجليزي. فاذا عم نحكي عن مدرسه الحكمه ماريو حنا مارون بعين الرمانه يلي فتحت قسم انجليزي جديد. يلا لحقوا حالكم وسجلوا اولادكم لانه الاماكن اللي باقيه كثير محدوده. رقم مدرسه الحكمه ماريو حنا مارون بعين الرمانه 81 533 027. فاذا 81 533 027 هيدا رقم مدرسه الحكمه ماريو حنا مارون بعين الرمانه. مش هينين بفترة عاملين مهرجان كتير حلو عم يبعتوه للبرنامج. الله ميشيل أزي كتير بحبه وصديق قديم. فإذا السبت 5 أيلول الفنان ميشيل أزي نجم ستار أكاديمي رح بيكون بفترة السبت 5 أيلول مع عشا قروي. يلا احجزوا على 03-884-630. فإذا بفترة 5 أيلول 03-884-630 إذا بكون تحجزوا.

0: كمان عم يبعثوا لي بفترة كمان إنه في فرقة أيام الليرة بسبعة قالوا الخي إنه بعد المهرجانات مكملة كمان بفترة بسبعة أيلول. فإذا في فرقة أيام الليرة حلوين هالضيع كمان هالمهرجانات بضيع كمان بسبعة أيلول مع فرقة أيام الليرة كمان في عشاء قروي. تحية لكل البلديات لكل لجان الأوقاف لكل النوادي الجمعيات يلي عملت نشاطات بهالصيفية رجعت الحياة على الضيعة اللبنانية وبعدهم مكملين وعم يتحدوا الطقس يلي السنة فاجأنا عبكير.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: بدي أدعي كل المستمعين لحتى تكونوا معنا بميروبة وتشاركوا معنا بمهرجان التفاح يلي مثل ما عم تسمعوا رح بيكون برعاية وزير زراعة دكتور نزار هاني، وزيرة السياحة لورا لحود، ووزير الإعلام دكتور بول مرقص. هالمهرجان من تنظيم بلدية ميروبة رح بيصير بوجه مدرج ميروبة السياحي يعني بساحة المعرض أيام الجمعة السبت والأحد ب 18 و 19 و 20 أيلول كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر ولا الساعة 12 نص الليل. بيتضمن المهرجان التفاح بميروبة معرض للتفاح وكل المنتجات يلي منقدر نعملها من التفاح. رح تتفاجئوا قدامكم رح ينعمل عرق التفاح، دبس التفاح، كل أنواع المربيات، خل التفاح، الليكر، العصير، التشيبس. وإذا أي حدا عنده أي فكرة يمكن هو ببيته عم يعمل قصص جديدة من التفاح ضروري تتواصلوا معي بالواتساب على 03-777-969. فإذا 03-777-969.

كمان مهرجان التفاح بميروبة بيتضمن ستاندات للمونة البلدية والمنتجات الريفية، كمان رح بيكون في مساحة مخصصة للحرف اللبنانية التقليدية مثل صناعة الفخار، تقشيش الكراسي، دق نحاس، كل شيء أشغال يدوية من شغل كروشيه، صابون، شو بقولوا تطريز. كمان في سيدات مشتركين بعدهم بيشتغلوا تابلويات من الكونفا وبيبروزون، وفي رح بيكون في مساحة كتير كبيرة لستاندات الأكل اللبناني والإنترناشنال. أجواء احتفالية قروية وتراثية، رح بيكون في دبكة لبنانية مع عدة فرق، وخصوصا الافتتاح الجمعة ب 18 أيلول مع فرقة شيوخ الدبكة لبعلبكية، رقصات فولكلورية وقروية. رح بيكون في بالختام زجل لبناني مع جوقة المجد والشاعر حبيب أبو أنطون، وكلهم الدخول مجاني وفي مفاجآت عديدة بانتظاركم. فإذا الدعوة عامة والدخول مجاني، خصوصا كل حدا عنده حرفة، عنده مهنة كتير قديمة بعده بيصنع قصص بإيده، انضموا لألنا بمعرض ميروبة. ما تعطلوا هم، المعرض منه تجاري أبدا، بس بعتولي واتساب إذا بتعرفوا حدا عنده هيك صناعة يدوية قديمة بلشت تختفي، ضروري نضوي عليها بمعرض ميروبة على 03. بعتولي واتساب 03 777 969.

0: بتقول شو طيب مبيد التفاح. دايق شي مرة أمال الشامي عم تسمعنا ورايحة على الأخوية، الله يكون معك. تعرف حدا بيعمل مبيد التفاح يا أمال؟ موسى إماز من زحلي سعد صباحك، كمان حدا عم يقول موجود شربول، فينا نقول له تحية للمعلم شرب التنورة، أنا شغيله أحلى معلم. إيه أكيد، من شوية حكينا شربل وأكيد عم يسمعنا. محمود تحية كبيرة لك.
1: يلا شربل ناطرينكم، بدنا نسهر سوا، وكمان ليلة العيد الصيدي في كمان أيام الليرة وعشر قروي، كتير بيكون حلو. يلا
0: عقبال
1: كل سنه للجميع.
0: ميرسي للجميع. هلا في نشاطات ومهرجانات كثيره لمناسبه عيد مولد العذراء. جاكي من عين الرمان، يسعد صباحك.

0: ولا مدينه كمان للجميع. والله يا شباب انا يعني بروح على الشغل بدي اسمعك وبنعطي كمان بوعدك يعني ما عندي فرق ابدا. ويلا يا شباب ان شاء الله تكونوا هيك كنتوا مصائم بصيدا وانصمتوا من الشده نهار السبت. يعني نهار مبارك وموفق للجميع. مجدلين من صيدا.
1: شكرا لي، تحية كبيرة لك وتحية لعائلة سيرفي فايند هالابليكيشن اللي عم نعملها دايما دعايات، يلي كانوا السبت الماضي بصيدا باحتفال كتير حلو ببلدية صيدا، وكمان الأربعة الماضي مثل اليوم كانوا بكل أسواق صيدا، عرفوا كل التجار وكل الصناعيين على هالابليكيشن، وكتار من صيدا اشتركوا بسيرفي فايند هالابليكيشن يلي بتسهلكن كل أمور حياتكن. كل الناس يلي عندهم شغل قديم، عندهم بزنس كبير أو صغير، حتى لو كنتم بلشين جديد بشغل وبدكن تكبروه، وكمان يلي عندهم مصلحة وبدهم كل المستمعين يتعرفوا يعرفون، يعني رح أعرفكن على أبليكيشن سيرفي فايند. ضروري تعملوا له داونلود لأنه بتقدروا تنزلوها، كل حدا بيقدر ينزلها من الأب ستور أو من البلاي ستور وبشكل مجاني. ابلكيشن سيرفي فايند بتضم مئات الانواع من الخدمات والمصالح الكبيره والصغيره، وموزعين على فئات كثيره، حوالي شي 25 فئه يمكن. يعني فيكم تلاقوا عليها مطاعم، محلات، مؤسسات تجاريه على انواعها، مؤسسات صناعيه، مكاتب، مهندسين، اطباء، ممرضين، صيدليات، صالونات، نوادي رياضيه، مصانع، افران، جمعية، شو بدي عد العد. كمان على سيرفي فايند بتلاقوا كل أنواع الفنون، بتلاقوا كمان أصحاب مهن وحرف، بتلاقوا نشاطات كتيرة ومتنوعة، حتى ولك إذا بدكن أستاذ أو معلمة يعلموا ولادكن لسون بارتيكولير، كمان بتلاقوا كل شيء ممكن يخطر عبالكن بتلاقوه على سيرفي فايند. إذا بتبعثوا لينك الابليكيشن لأي حدا عنده مصلحة، يمكن جراج، يمكن حيالله مصلحة صغيرة أو كبيرة، وبحال اشترك بسيرفي فايند، هي نسبة الاشتراك بعرف كتير قليلة بالسنة 10 دولار، بس بيطلع لكم نسبة في حال اشترك. وكل ما تبعثوا هاللينك لمصالح جديدة، وكل ما يشترك مؤسسات جديدة من قبلكم، بصير مدخولكم يزيد ويتضاعف ويتضاعف ويتضاعف، وصدقوني بتصيروا تقبضوا يعني مش راتب، يعني راتب، بس بتصيروا تقبضوا يعني مثل زودة على معاشاتكم، وبتتسيسر كل أموركم. وإذا بدكم يعلموكم كيف تطلعوا مدخول أكتر، اتصلوا فيهم بسيرفي فايند وهن بعلموكم كيف تطلعوا مصاري أكتر.
2: كل اللي مرقوا بحياتي مرقوا لا يتسلوا، سرقوا وقت وفلوا من همومي.
1: هيدا رقم سيرفي فايند، هن رقمين نفس الرقم بس الكود بيختلف، يعني 70 أو 71 10 77 06. فإذا 70 10 77 06 أو 71 10 77 06. ضروري تعملوا داونلود لسيرفي فايند، صدقوني بتسهلكن كل أمور حياتكن. يلا طالع عبيل اليوم ربح كادو، من وين بدي ربح؟ مين عم يسمعنا بتشوف؟ يلا يلي عم يسمعنا بتشوف، بدي ربحكن هدية قيمة من شركة مشتركة بسيرفي فايند، هي موجودة ببعقلين، يعني ما بدي تتعذبوا من بيروت. كل يلي عم يسمعونا بتشوف ابعتولي أنا، بقدر روح على بعقلين، يلا قلولي أنا لحتى اختار حدا وربحوا هدية كتير حلوة من سيرفي فايند. يلا ناطركن، ابعتولي على 71 989 989 مين بده هدية كتير حلوة. هلا بخبركن شو هي من عند سيرفي فايند لكل اللي عم يسمعونا بتشوف. يلا بلشت تشتي قدامي واتسابات من منطقة شوف. ما بدنا نكون طمعين يعني بليز المستمعين يلي منهم نشوف نترك مجال بس بهيدي اللي بفقرة سيرفي فاين، لأنه أوقات عم نربح من البقاع، أوقات من بيروت، أوقات من الشوف، أوقات من الجنوب، فبس ناخد واتسابات من أهلنا بالشوف.

الهدية هي من ديفا مار بيبعقلين الشوف. مين بيعرف شو يعني يلي عمل داونلود؟ إذا بتفوتوا على سيرفي فاين اكتبوا، بما أنه أنا قلت الاسم من وين الهدية، اكتبوا ديفا مار مثل ما عم بالفضل.

0: صفر. قولوا لي من اي منطقه من الشوف. كمان كارمل الزغيب. كارمل من وين انت من الشوف؟
1: انت حبيب ضحكاتي، انت حبيب.
0: بهاء ابو حمدان عم يحكينا من غريف الشوف. حدا عم يحكينا رقم ينتهي ب 500 من البير الشوف. طب اذا بدكم تربحوا على قليله بدنا اسمكم، يعني بليز ما تقسطوا لنا الواتساب، يعني ابعثوا لنا دغري. اللي بده يشترك بالمسابقه في شروط، تبعتوا اسمكم. يلا رح اختار 3 2 1. طلع وقف الواتساب على كارمل زغيب. كارمل زغيب بدي اقول لك الف الف مبروك، ربحت فاوتشر لحتى تزوري هالمجمع السياحي الحلو كتير ديفا مار، يلي مشترك بسيرفي فايند، يلي موجود ببعقلين بالشوف. انا رح ابعت رقمك كارمل لسيرفي فاند وهن بيتواصلوا معك، فاذا الف مبروك لكارمل الزغيب، هن بيتواصلوا معك. كارمل بس ما جاوبتينا من اي منطقه من الشوف عم تحكينا.

0: بكره اكيد بنكون مع ربح جديد مع سيرفي فايند. شكرا لكل القيمين على هالابلكيشن اللي كثير مهمه، ضروري تعملوا لها داونلود اذا بعد ما عملتوا داونلود. كاتيا كمان عم تحكينا من الشوف من نيحه هالضيعه الحلوه.
1: صباح الخير يا شرمل حبيب القلب، معك توتو بيكون الضره.
0: يسعد صباحك يا توتو.

كمان مروان ابي خليل من الكحالي، سعد صباحك. شو كانوا تاجلوا مهرجانات الكحالي؟ كانوا جمعه سبت واحد الماضيين، اجلتون او لغيتون بالكحالي؟ بدها طلعة على غريب الشوف هالضيعة الحلوة كتير. اي متى عاملين الدريفت؟ بستة شهر يعني، هيدا الاحد على الساعة 1 الظهر لكل اللي بحبوا الدريفت والتشفيط، ويلي بيكون مخصص له محلات يعني مش على الطرقات العامة، محلات بيكون فيه اكيد امان بغريب الشوف. فاذا هالاحد بستة شهر على الساعة 1 الظهر بمشاركة رح بيكونوا أبطال الراليات بلبنان، باسل أبو حمدان أكس مس لبنان، ويلي هو مستر لبنان عفوا، باسل أبو حمدان ويلي هو كمان بطل الراليات مش بس بلبنان وبالشرق الأوسط، يلي هو ابن غريف الشوف رح بيكون عم بيشارك بالدريفت. كمان البطل عبدو فغالي وأليكس فغالي وكريستوفر فغالي رح بيكون عم بيشاركوا بالدريفت يلي رح بيصير هل أحد بغريف الشوف.

اعتذر كارمن صغيب عم بتقول انه كانت هي عم بتقول لي انا ما عرفت شو الموضوع. يعني كارمن اخذت الهدية. اول شيء بدي احييك لانه رجعت بعثتي لنا. بدي اعتذر من المستمعين, رح نرجع نختار حدا من يلي حكيونا منشوف بشكل عشوائي. فاذا مين بدنا نختار منشوف؟ يلا 3-2-1 جورج حبيب. جورج حبيب, فاذا مبروك طلع اسمك بالصدفة. يعني جورج حبيب مبروك, ربحت الهدية انت مطرح كارمل صغير.

أم كارمن قالت لي جوابتك كانت بعدني مدورة الراديو ما عرفت عن شو عم تحكوا. يعني إليه مش نايم وواعي أكتر منك يا كارمن.

قلع هالشهر. نحن اليوم فإذا صرنا باثنين الشهر بسرعة بكرة بنقول اوف كيف طار شهر أيلول وكيف خلصت الصيفية. صباح الخير من جديد. بدي أقول لأحلى مستمعين مستمعي أغاني ونهار جديد عم نستقبله. نحن وياكم بلشنا على الساعة 6، صارت الساعة 7 ل 11 دقيقة. نحن منكمل معكم بصارت 6 ل 7 ونص. 7 ونص بتنضم لنا ميراي مزرعاني بترفقكم مثل كل يوم من التنين للجمعة للساعة 10 تماما. أكيد اليوم معنا وهالفترة رح بيكون معنا المخرج إلي الزميلينا أخذ فرصة طويلة شوي. إن شاء الله بترجع بتلاقينا بعد شي أسبوعين ثلاثة. إن شاء الله يكون نهاركم مليان أخبار حلوة من أوله وأهم شي راحة بال. اليوم فأزن بقيم معكم مثل العادة بصارت 6 للسبع ونص، بعد عنا 40 دقيقة.

بدي بها الصباح وجه تحية من القلب لكل المستمعين يلي بيسمعونا كل يوم كل يوم، يعني ما بقفوا ولا يوم، كل يوم بيسمعونا حتى ويمكن لو ما بتتواصلوا معنا، حتى لو ما بتبعتوا رسالة أو أي مشارك يعني، بس أنتم موجودين معنا دايما على السمع. بدي لكم مجددا قديش أنتم أوفيا وقديش نحنا منقدر هالوفا، وانتم من وراكم نحن وصلنا للي وصلنا له. المرتبة يلي وصلنا لها، يلي وصلت لها إذاعة أغاني أغاني بين كل الإذاعات بلبنان، ما كانت لحتى تكون موجودة لو ليكن أنتو. أنتو سبب هالنجاح الكبير، أنتو سبب الريادة يلي وصلنا لها، وأنتو سبب استمراريتنا. فألف وألف تحية لكم.

0: عن جد كل الاحترام وكل التقدير لكل شخص لكل مستمع بيختار انه يسمعنا كل يوم. يعني بدنا نقول لكم شكرا، انتو احلى عالم بتجنن. لك يا عبد الله الكوراني، شو اخبارك يا عبد الله؟
1: الله
0: بقلب اللي اسمع عليك. قال عبد الله الكوراني من عكار بوشيلك تحية لي، عم بقول لك انه انت مكفى وموفى، بس عم بقول لي بليز شربول ما تقول بقى انه ميلينا رح بتغيب شي اسبوعين او ثلاثة، لانه الحزن عم يدخل على حياتنا كل ما تقول. لك الله يسعدنا عليك يا عبد الله. تعمل شي صبحية يا عبد الله، وبدي كبك من الثامن، تعمل شي صبحية جناب. قال عبد الله مهضوم كان يجي يعمل صبحية لي، يجي بالباص من جديدة لقيتها بعكاري، يجي اقعد حدك عندك. وين انت قاعد حدك؟ يداوم معنا من الستة للعشرة. شربول انت دايما بالقلب، صباح الخير لك ولكل المسعين. ولك يا جو عبد الساتر اشتقنا لك، يلا شو عم تحضر شي نشاط جديد بالبوار؟

0: يلا هيك نتسلى شوي نحن وياكم. مين عم يسمعنا بهالوقت؟ خلينا نعمل مثل كل يوم نعمل هيك أبيل نحن وياكم ويلا اقدونا الحضور. مين عم يسمعنا على 71 9 8 9 9 8 9؟ أول حدا ديدا. ديدا دايما حاضرة ما بتقفي ولا يوم شو ما كانت الظروف. ديدا بتسمعنا كل يوم، شكرا لك يا ديدا. ما تقولولي أنا، طب بليز قولولنا أسماءكم، بدي أسلم عليكم بالأسماء كلكم سوا. يلا ما تعرفوني أنا فوت على ترو كولر وأعرف مين عم بعتلنا الواتساب. يلا أول حدا مش بعتلنا اسمه بس مبين الاسم، كارولين. يلا ريتا من زوق مصبح، إليو من حراجل دايما على السمع، ما في لزوم تبعتي إليو. سليم بوجي من ديك المحدة. بشير من وين عم تسمعنا؟ رانيا، رانيا حويك من شونية كمان عم تسمعنا. رانيا أول مرة بتحكينا.
1: صباح وشهر بالكيف عقنية، ماشي الحال جوز أبي خليل كحالي.
0: لك يا أبو شريج، أبو شريج رفيقنا كان بالبورتغال وإسبانيا وتركيا، تحية كتير كبيرة لألك ولمدامتك، اشتقنا لكم. بهي عم تسمعنا دايما من مسيطة. هدلة حرب كمان المستمع الوفية، سعد صباحك. بشير عم يسمعنا من فيترون. إلي خليل عم يسمعنا من حراجل. كارولين شاي عم تسمعنا على الطريق، هلأ وصلت بشكة، يلا انتبه على الطريق الله يكون معك. لوسي عم تسمعنا من الفنار.
2: صباحو شربل، صباحو ملينا، ريما الظهر معنا عليه، بس سلام لانتصار بألمانيا.
0: ولك يا ريما يسعد صباحك، بس ليش بتغني انتو عم تحكي؟ بدك تبعتي لي فويس بدون صباح الخير شربل، يعني صباح الخير شربل مع كريمة الظاهر من علي. يلا بعتي لي فويس، كل يوم بتغني انت وعم تحكي، هيدي كانوا يقصصونا فيها بالمدرسة.
3: صباح الخير شربل، صباح الخير لكل المستمعين. شربل لو هالإذاعة ما بتستاهل انه نسمعها وما بنحسها انه جزء منا، ما كنا بنسمعها. والمرتبة اللي وصلتها هيدي مرتبتنا كلنا،
0: أكيد
3: لأنه بتمثل الكل. يعطيكم العافية سامي.
0: شكرا لله. شكرا سامي، تحية كبيرة لألك. وأنا قلت يا سامي، قلت أنه أنتو السبب الأول والأخير بالمرتبة اللي وصلت لها أغاني.
4: بونجور بونجور شربيل،
0: يا هلا.
4: صباحك، بدي سلم على مدام ملينا، بدي سلم على كل الأشخاص اللي كنا نحن وياهم بالبرتغال، بدي سلم على بيري زاخيا وعلى مايكل، بدي سلم على أفراد العصابة. إن شاء الله الكل يكون بصحة جيدة. يسعد صباحكم.
0: جورج كمان من الأشخاص اللي كانوا معنا بسفرة البرتغال وإسبانيا وتركيا، تحية كبيرة لك وكمان لمدامتك ولكل الفريق اللي كان معنا. وهيك مناسبة بير عيدنا لبيرزخيا صغيب المسؤول عن إيمانويل، مكتب إيمانويل بجبال للسفر والسياحة الدينية، ينعاد عليك بيرزخيا بعيد مرزخيا. ريتا عم تسمعنا كمان بزحلة، ريتا تو مش ريتا اللي حكيتنا من شوي. كمان فرانسيس دميان عم يسمعنا من جونية، تحية كتير كبيرة لألك. كمان سوزان دميان، بتقربوا بعضكم، كل حدا بعتنا من رقم مختلف. باميلا وسيزار كمان عم يسمعونا من أدما. باسكال عم تسمعنا من شو؟ من وين؟ باسكال سلام من وين عم تسمعينا؟ قري اللي كتبتيها إذا مزبوطة. كمان أكيد على السبع شروين نحن معكم. ميشا من برج حمود. أماني هلال وين عم تسمعينا؟ من علي، يسعد صباحك. عم تقولي شربول أنت وميراي فوزيت اون فامي، ونحن أكيد جزء من هالعيلة ما في شك، تحية كبيرة لألكم. درس سعادة عم تسمعنا من عين السعادة. هات لنشوف باسكال سلامة من وين عم تسمعنا.
5: بونجور كيفك؟ عم بحكيك من الكفر جبال.
0: اوكي بعتذر لأنه كتبتيها مزبوط بس مكتوبة بالفرنسي وأول مرة بسمع الضيعة. الكفر وين يعني باسكال؟ وين بتصير حد أي ضيعة عم نعرفها بجبال؟ أبي شاهين لك هالصورة اللي حطيتها حسيب، شخصية حسيب، تعرفوا إليه؟ نسيم أبي شاهين وين صرت بالفتنس زون؟ راديا حيدر عم تسمعنا من كفر شيما، أم مازن عم تسمعنا من كورنيش المزرعة. شفتوا قدي حلو يعني عم نتنقل بهالمناطق ونحن عيلة واحدة من الطوائف، من طوائف مختلفة، من أديان مختلفة، من عيال مختلفة.
5: الكفر بتطلع لها من قدة جبال لكفر مصحون حد بنتاعي البحيدات.
0: أوكي أوكي، وإذا بتكملي على نفس الطريق بتوصلي على دير مرمرون بعنية، الطريق يعني اللي تحت الدير دغري. جورجيت عم تسمعنا من بشمون.
6: بونجور شربول، بونجور إلي، أطول عالسما نادين.
0: يا هلا فيك يا نادين، تحية كتير كبيرة لك، اشتقنا لك. ده في مستمعين مجاوبين انه شربول الكفر بتصير حد بنتاعل، ومين ما بيعرف بنتاعل ومحميتها الطبيعية الحلوة كتير. شربول صباح الخير من شويفات جهاد ناصر. اليوم موصين الجيران بميروبة على سيبتين، كيف بدو يساعوا بسيارة ميلينا؟ جاي بسيارة ميلينا اليوم، إن شاء الله بتكون عم تسمعنا ميلينا هلأ. اليوم بدي روح عند مؤسسة الأزة للمعدات، بدي جيب سيبتين. تعرف قدي السيبة حقها؟ يعني هالعرض يلي عاملينه بمؤسسة الأزة للمعدات صرت رايح ثلاث، هيدي ثالث مرة بروح بجيب سيبة ومش لقلي ناس بتوصيني.
7: صباح الخير، عرضنا جديد سيبة منزلية 6 درجات بس ب 24 دولار.
0: سمعتوا كتير منيح، يلا لحوا حالكم. قالكم بدي أقول احجزوا الكمية اللي بدكن إياها، يلا روحوا جيبوا سيبة 6 درجات ب 24 دولار من عند مؤسسة الأزة للمعدات. أكيد صرتوا حافظين وين الفروعة، بسد البوشية المدينة الصناعية، على جاليري الاتحاد بجديدة المتن، على طريق عام سن الفيل، وعلى الدورة حد مستشفى مر يوسف.
8: شربول لك يسعد لي صباحك حبيبي.
0: يا هلا،
8: سمع عليك. هلا اليوم انا بشيكاغو، بتعرف انا شوفير الشاحنة هون بامريكا.
0: يا هلا
8: بشيكاغو بمطعم بلاد الارز، ميالت عم بتعشى فيه الساعة 12 فجرا. يسعد لي صباحك يا اطيب شربول.
0: ولك الارز اللبناني وين ما كان يا صديقنا. شو عم تاكل؟ كبة؟ يلا بس تجي على لبنان رح دلك على مطعم كتير حلو بيعمل كل أنواع الكبة. مين بيعرف مطعم كبة زمان وين موجود؟ يلا مين شي مرة راح على مطعم كبة زمان خبروني. حدا عم يسألني على مؤسسة الأز، يلا شغلوني، فوتوا على كل المواقع التواصل الاجتماعي بتلاقوا 03-386-322. يلا رح أبعتكم الرقم 03-386-322.

0: مظبوط كتار جاوبوني وقالوا لي شربوا الكبة زمان بالسوديكو. شاكر سلوم معك حق, بالسوديكو موجود. وكمان رامي جميل عبالي شربوا بالسوديكو. طيب في فرع تاني, تبوا بتعرفوا فرع السوديكو قدي عمره؟ مين بيعرف؟ هل هن تنقلوا شوي بين السوديكو وهالمنطقة, بس في عندهم فرع تاني صار له تقريبا يمكن شي سنة. مين بيعرف مطعم كبة زمان وين موجود بلبنان؟
1: بفتكر كبة زمان بالأشرفية
0: بالصدق. إلي خليل اللي جوابنا من حراجل. ولك يا عمي شو هالمستمعين, ولك شو هالمستمعين. باسل مظبوط, مظبوط باسل. باسل عبالي بدبي, دبي بالطريق الجوانية, يعني انتو رايحين صوب الفيلج على شمالكم. كمان الفرع التاني لمطعم كبة زمان بدبي الطريق الداخلية. خبرة 23 سنة بمجال الأكل, بيفتح مطعم كبة زمان كان بفرعه بدبي الطريق الداخلية أو بالسوديكو, بيفتحوا من 12 الظهر وبيبقوا لساعة 11 بالليل. وكمان ما تنسوا أنه عندهم خدمة الدليفري من الساعة 12 الظهر وحتى الساعة 9 بالليل بالفرعين بدبي وبالسوديكو. مطعم كبة زمان مطعم لبناني أصيل, بيقدموا أكيد غير الميزة اللبنانية كل أنواع الكبة. شو بيخطر عبالكم؟ كبة, كبة نية, كبة قراص, كبة الصغرتوية, لأنه أصحابه هن من صغرتها بيقدموا الكبة الصغرتوية على أصولها كأنه معمولة ببيت بصغرتها, يعني لحمة بتكون محشية بقلبها في شحمة وفي منها بلبنة وبي زبدة. انتو بتختاروا اللي بدكن ياه. كمان بيعملوا كبة بالصينية كذا نوع وغير انواع الكبة بمطعم كبة زمان بدبي بالسوديكو, تاكلوا عندن اطيب فوارغ.
2: يا جماعة قلبي
0: يا جماعة والله عم بحكي الحقيقة, اطيب فوارغ. بتحسوا مين بعد الجلاد يعملوا فوارغ بالبيت؟ كمان عندن نيفة, بقدموا نيفة السنات مقادم وأطيب أكل بالنسبة لألي. مين بيعرف؟ أنت مدينة ما تجاوبي شي من الكبة. مظبوط كبة بلبن, مظبوط بيعملوا كبة باللبن كتير بيتميزوا فيها وبيعملوا شيش برك. وحتى فيكم تتروقوا عندهم بكبة زمان أو بدبي أو بالسوديكو, الترويقة عندهم بتكون جاهزة من 9:30 الصبح وحتى الساعة 11:30 الصبح. عندهم ترويقة غير شكل. حتى كل يلي بيطلب ديليفري من عند كبة زمان جربوا, بدي انصحكم انا يعني تطلبوا شيء اوريجينال, تطلبوا هول الكومبويات يلي بيعملوهم كتير منوعين, شيء بالطاووق شيء باللحمة شيء كتير مهمين بيطعموا كذا شخص. وضروري ضروري تزوروا مطعم كبة زمان بفرعه الجديد بدبي طريق الداخلية أو بسوديكو.

0: بيروح على فرع بدبي او بالسوديك وكبت زمان، اوعى ما تقولوا لهم انه من قبل اغاني اغاني، لانه ابتداء من التنين رح تتفاجئوا، رح نقول على الهواء بس هلا رح يهتموا فيكم اكثر. بس ابتداء من التنين رح بيصير في حصومات كتير كبيرة على الفاتورة بس لمستمعي أغاني أغاني.
1: شربول بونجور، أول شي كان عالسيوفة حد نورة.
0: لك برافو عليك، شو إنك معطق يا سركيس، سركيس سمعان. أنتوا أهل الشمال بتشدوا على بعضكم، يعني أهلك فرع بيدا وصغرتا جيران.

0: كمان سوزان عم تقول لي كبة زمان أنا بعرفه على السوديكو. السوديكو صار له 23 سنة وكتر خير الله شغلهم كتير قوي. أنا بدي تجربوا فرعه الجديد بدبي الطريق الداخلية، يعني بتقطعوا كنيسة صعود على الشمال وبضلكم قربين شوي دغري هو على الشمال بتلاقوه. ريتا بيلا مؤسسة الأزة.
1: صباح الخير شاربي المدينة وميراي وأدي، نحن ما فينا غير كل يوم نسمع أصواتكم وأغانيكم الحلوة لتحدد.
0: نحن ريتا ما فينا نكمل ونجي كل يوم صباح الإذاعة ونترافق نحن وياكم إلا ما تسمعونا كل يوم كل يوم كل يوم وتسمعونا أصواتكم كمان.

0: لازم مؤسسة الأزة تفتح فرع بكسروان.
1: رح تفتح ببيروت
0: 4-5 ما منلحق نرجع نروح جديدة. لازم يفتحوا فرع بكسروان.
1: يلا أدال عم يسمعك أستاذ جوزيف أزة.
0: خلصت شغلة ورحت لقيته مسكر. لازم لقي لنا حل.
1: يلا هيدا نداء لأستاذ جوزيف الأزي صاحب مؤسسة الأزي للمعدات، وأكيد صوتك وصل.

0: كمان من المطاعم اللي كتير بحب أحكي عنها ودلكن عليها مطعم جلسة الخوابة بيكفر دبيان. يلا ودوا الصيفية على التراس وبلشوا تحضروا للصالة الشتوية والقعدة حد الشمينة. كل أحد أجمل قعدة على التراس وأجواء فنية مع المطرب غازي نجم ولقمة طيبة غير شكل صدقوني لقمة بيت. وشوفوا أرجلتهم قديش طيبة وكاس العرق عندهم بلدي هن بيصنعوا هن بيعملوا العرق عرق جلسة الخوابة. ناطرينكم إذا بدكم تحجزوا للأحد على الغداء أو بأي وقت على 03-554-332 فإذا 03-554-332 ومطعم جلسة الخوابة بيستقبل كل الرحلات بيعملكم أسعار خاصة بيعملكم فورمولات خاصة بالرحلات وكل المناسبات مطرح واحد عملوها بمطعم جلسة الخوابة. بس يكون الحجز أكثر من 20-30 شخص صدقوني بيعملوا لكم خصومات كتير كتير كبيرة.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71-989-989.

0: فيك تحط لك شغنية بشعة عم تقول أديل لأنه بدها تنزل من السيارة على المستشفى، تأخرت على شغلة ومش قبلين تنزل من السيارة.
1: العوافي أحلى صباح والله يا شربل، أنت عم تعمل دعاية لمطاعم منيحة وطيبة وبتصيبة، ما بتعمل دعاية على الفاضي أنت
0: أبداً.
1: بس مشكلتك هالأيام صرت بدك لما تروح على مطعم تتغدى تتعشى بدك إيه؟ بدك براسك تزيد على الفاتورة البنزين دي رح يكلفوك من بيتك على المطعم، لأنه البنزين صار بده بادجت وحده غير البادجت إذا بتروح أنت ومرتك أو أنت وعائلتك.
0: ما بسمعنا شربول كل يوم قد عملناه،
1: شو هيدا يا شربل؟ وبعدين جايين على الشتوية، لكن المزود قد إيه العالم كيف تدفى فوق كيف؟
0: يعني الله يعين الناس يا شربل، مش بس البنزين، المزوت مثل ما قلت لأنه هيدي شغلة أساسية، كمان مادة أساسية لحتى يضلوا أهلنا متمسكين بالضيع ويقدر يكونوا عم يتدفوا. للأسف بموضوع البنزين أنا امبارح حكيت أنا وميراي، يعني عن جد نحن صار عنا مشكل بمشيطنا على الإزاعة، يعني أنا التنين عبيت $30 امبارح عبيت $73، يعني نحن اليوم الأربعة فما بعرف إذا $73 ما بيكفوني لنهاية الأسبوع، يعني هيدي أكثر من $100 بأسبوع واحد. قد ايه بدي يكون معاشي؟

بدي احيي كل المستمعين اللي عم يسمعونا، خصوصا كل ضباط وعناصر الامن العام اللبناني، كل ضباط وعناصر الامن العام اللبناني كل الاحترام وكل التقدير لكم. اكيد كل المؤسسات العسكريه، بس بشكل خاص اليوم طالع عبالي احكي عن الامن العام اللبناني. يلا علوا الراديو اذا انتم بسياراتكم. بارح صار معي شغلي على الهواء، وأنا دايما إذا بغلط بعتذر، ما عندي مشكل، ماني معقد يعني بهيدا الموضوع، أنا ماني غلطان، بس أنا بدي أوضح شيء صار معي على الهواء وأخذ هيك ضجة كتير كتير كبيرة. بارح أنا حكيت بانفعال يمكن وبحرقة، لأنه الموضوع له علاقة بظرف إنساني وبمعاملة كنا عم نحاول نعملها وقدمناها ب 23 تموز الماضي بمركز أمن عام ريفون يلي منحترمه ومنجله وعنا كتير أصدقاء بقلب المركز. بدي أوضح شغلة، أنا بارح فأزن ذكرت اسم مركز الأمن العام بريفون وذكرت اسم رئيسة المركز المقدم أدريانا بستاني. بدي أقول شغلة أنه المقدم أدريانا بستاني يعني حتى وقت اللي ترقت لرتبة مقدم بفتكر إذا مش غلطان، إذا حدا بيعرف يصلح لي، بداية هالسنة وأنا من الأشخاص يلي طلعت على الهواء وقلت لها ألف مبروك ليوتنان كولونيل وإن شاء الله بنشوفك بمراتب أعلى. نحن بنفتخر ونشوف حالنا أنه سيدة على رأس المركز الأمن العام بكسروان وتحديدا بريفون. أنا بعرف ليوتنان كولونيل قديش حضرتك بتتعاطي مع الناس بكل أخلاق وبمناقبية وباحترام، وهيدا مش مجرد بس حكي عم قوله لحتى بيض وجه، هيدا حكي كتير ناس سمعوني مبارح وبيعرفوك وبيعرفوا طريقة تعاملك مع المواطنين ومع أهالي كسروان، وبيعرفوا انه مكتبك مفتوح لكل الناس لكل المعاملات، بفوتوا لعندك الناس بدون ما يدقوا الباب وبتستقبليهم بكل سرور. بصراحة امبارح تعليقي أنا حسيته أنه عن هيدي المعاملة، مع أنه أنا كتير موجوع يعني والمعاملة بدي إياها صار إلها أكثر من 40 يوم ما بعرف كنت شو مصيرها. أنا اليوم حسيت أنه امبارح تعليقي كان شوي هيك قاسي وجارح بحق مركز أمن عام ريفون. أنا اليوم بدي أعتذر منكم جميعا ومنك كولونيل البستاني شخصيا، بدي أعتذر منك قدام ألاف ألاف المستمعين يلي عم يسمعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. بس انتبهوا في شغلة بدي أقولها، اوعى تفكروا أنا من باب ضعف، من باب لأنه أنا حسيت أنه ظلمتكم. أكيد الخطأ صار من مركز أمن عام ريفون وبيصير، لأنه الموظف يلي عمل لي المعاملة اللي قدم لي إياها يمكن أنا ما بعرف شو كان ماري عليه، قديش تعبان، يمكن لا سمح الله صار معه شيء ببيته بعائلته، يعني ما قبض مني المبلغ اللي لازم يقبضه، قبض مبلغ معين وتحولت للمديرية العامة للأمن العام. أنا بمعارفة عرفت أنه المعاملة مرفوضة بالمديرية لأنه في خطأ بالمصاري، بس ما حدا بلغني. فمشان هيك أنا حكيت مبارح بكل حرقة عن هيدا الموضوع. يمكن حكيت مبارح لأنه كنت معصب، مثل ما قلت كنت محروق على موضوع هل يعني المعاملة، وفي وضع إنساني يعني البنت اللي بتساعد مالينا ببيتها لازم تروح على أثيوبيا، في عندها وضع إنساني وما حدا عم بيرد علينا. أنا أمنت كذا اتصال بالمركز وعساس بينقلوا لها الشكوى لحضرة المقدم أدريانا البستاني، يمكن صار ما بعرف تقصير أو خطأ بنتيجة يمكن الضغط بالشغل، ما نقلوا لها. يعني امبارح عرفت أنه كولونيل البستاني ما معه خبر بمعاملتي. فأنا بدي وجهلك تحية مش بس لألك، لكل العناصر بالمركز، وأنا كل الاحترام والتقدير، وبالمركز بيعرفوني بالشخص كتار من العناصر عندك. بدي وجهلكم تحية لكل الموجودين بمركز أمن عام ريفون، وأنا بعرف أنه أنتم عم تقوموا بوجباتكم وعم تخدموا الناس أفضل ما يكون بأفضل طريقة. كمان بدي وجه تحية للمديرية العامة للأمن العام، لمكتب سعادة المدير العام اللواء حسن الشقير، ولكل اللي موجودين بهالمؤسسة العريقة الأمن العام اللبناني.

0: نتوقف مع بريك سريع ومن بعدها بنرجع بنكمل نحن وياكم. عنا بعد كم دقيقة لأنه على 7:30 على الأد رح بتلاقيكم ميراي مزرعاني على الهوى مع برنامج من قلب بيروت.
1: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: حليب
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

معكم من الساعة 6 ولغاية هلا صارت 7:27 دقيقة، بعد 3 دقايق بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت. بدي اشكر كل المدارس، يعني امبارح ميراي بدي اقول لك بونجور لميراي، يلا شوي بتكون معكم على الهواء عم تحضر حالها. امبارح كان رقم قياسي بالاتصالات من المدارس، ما بقي مدرسه من لبنان من منطقه معينه ما حكيونا، وعن جد كثير انبسطت انه في مدارس ادارات مدارس لاول مره بيتواصلوا معنا كرمال حمله تمطانوس تريدينج يلي رح بتصير بقلب المدارس مع عوده تلاميذكم الى المدارس. طانوس تريدينج عاملين حمله كتير حلوه، بالسنوات الماضيه كنا كل سنه نبرم على المدارس ونوزع اوزمو على التلاميذ مع انيماسيون وهيك وامور كتير حلوه من اوزمو، بس السنه غير، السنه خصصنا عملوا طانوس تريدينج بوكسات خاصه رح بتكون مليانه من كل منتجات اوزمو، يعني كل تلميذ رح يستلم بوكس لوحده. بدي اقول مرسي لمطانوس تريدينج، مرسي لانه دايما عم يستوردوا من برات لبنان قصص كتير طيبه، هلا هن عندهم بكل المجالات، بس بموضوع كل شيء طيب من شوكولا بسكوي بونبون، هن الرائدين بلبنان ومن اكبر الشركات اللي بتستورد منتجات من بعد ما يشاركوا بمعارض عالميه خصوصا بايطاليا وبكل اوروبا، بياخذوا وكاله بال انه يستوردوا على لبنان وبضاعتهم رائده بكل السوبر ماركت. اذا بتفوت على السوبر ماركت بتشوفوا ستاندات اوزمو، ستاندات روشن، بتشوفوهم بواجهه السوبر ماركت. مطانوس تريدينج بدنا نقول لكم ميرسي لكل ادارات المدارس اللي حابين، لانه ضروري تتسجلوا قبل ما يدهمنا الوقت، لازم تبعتوا لي واتساب على 03-777-969. انا بدي اشكر كل اللي عم يتجاوبوا معنا، يعني كتير حلو هالسنة انه عم يحكونا ميراي عم بيكونوا حكيم مع ادارة المدرسة واخدين الموافقة، ان كان اهل ان كان لجان اهل ان كان اساتذة معلمات او بالادارة، يعني مجرد عم تتواصلوا معي عم تقولوا لي شربل اخدنا الاوكي من الادارة، وعم تبعتوا لي اسم المدرسة ورقم الشخص يلي بدنا نتواصل معه بالادارة، فمشكورين. فاذا رقم الواتساب 03-777-969. أنا بدي أشكركم على هالرفقة الحلوة، يعني نحن عم ترفق كل يوم نحن وياكم، بس أنتم عم تعطونا كتير بهالصبحية، لأنه صدقوني مثل ما أنتم بتعتمونا وبتعملوا مقارنة بس نكون على الهوى وبس نكون غايبين، كمان نحن نهار اللي ما منكون معكم ومنترفق سوا على الهوى بيكون نهارنا غير، يعني بيكون أبشع وأسوأ. مرسي لألكم لرفقتكم الحلوة إلي أزي، يعطيك العافية. أنا بلاقيكم بعد شوي على الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع ميراي ومع آخر الأخبار، أما بصارت 6 فبكرة الخميس ابتداء من 6 الصبح تبقوا على حالكم، الله يحميكم وين ما كنتوا.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بونجور، اهلا وسهلا. مبسوطين مثلي؟ كثير انا مبسوطه اليوم جدا لدرجه. تحياتي لكل المستمعين وين ما كنتوا، يوم جديد رح نمضي. اسم الله اسم الله عليك يا ايلول. لا لا بدنا نروق كتير يا ايلول، جاي ومعك التعتير. مثل ما بيقول المثل، اول دخوله شمعة طوله. يلا كتر خير الله وعينا صحتنا منيحة. هلا في شوية وجع راس وضغط 16/9 وضيقة نفس ووجع الصدر، هول بسيطين يعني، هول تعودنا عليهم. كتر خير الله. يلا قال لي ليش جاي تعبلي؟ وسهلا فيكم مستمعينا، يعني بدنا نجرب اليوم قد ما فينا نكون رايقين ونحكي شوي هيك، انه شوي فرح، ان شاء الله نقدر نضحك، انه يعني مين قبل الضو بعت لنا؟ يلا فويسات ومساجات. يلا
1: ميراي ايه صباحو صباحو
0: صباحو من بسحل، ولك ما في أهضم منك بالكون. ما أنا قلت وينو هالزلمة يا عمي، اشتقنا لك.

قبل تحية لألي أزم رفقنا اليوم. ما بقدر لكم اليوم ثلاثتنا أنا وشربل وألي حالتنا حالة. يعني حالتنا مزبوط حالة. مين بيعرف رقم أمبولانس يجي ياخذنا ثلاثتنا؟ حدنا الروم، حدنا أوتيل جو، يعني في حد بياخذونا. شباب أنا حواليكم، أنا بوقف حدكم، أنا بشد عقيدكم وبراعيكم، ما تخافوا. شوية أكسجين من هون، شوية ضغط من هون، مصل من هون، ماشي الحال خيي.

0: تنشوف شي حد.
1: ميرو اوتيل ديو بعيدة اربع الروم فشخة.
0: والله كتر خيرك، ماشي الحال؟ ميرسي بتوصلنا. مشي جهاد، خدنا انت. بلد يعني آخر شيء بلشنا ما من 50 سنة، يعني بلشنا بالحبوب، حبوب هول الرومونتان والأنتي ديبريسور وال يعني كل شو بيقولوا أدوية الأعصاب وهيك. هلا ما باي فيدو لأنه خلص بيقولوا أنه بس تاخد من هول الأدوية على فترة طويلة بيبطل فيك، يعني بيبطلوا يعملوا نتيجة. بقى هلأ شو الحل التاني؟ يعني انه ما فيك تاخد حبتين ثلاثة بالنهار، ما بعرف تركيب مصل، ما في شي بده ينعمل لازم. يعني مستمعينا وشر البلية ما يضحك، بس انتهى الحديث. بوان على لينيا والله. بعد في ناس توقف حد بعدها، بعد في ناس بتفكر بالأهالي بتلميذ. شو حلو هيدا الشيء انه مكتبة سماحة بتفكر بالأهالي وبتلميذ، عاملين أسعار مش طبيعية. بدي منكم تروحوا على مكتبة سماحة غدير وتشوفوا الفرق بالأسعار. لازم تروحوا لعندهم، كل الكتب المدرسية موجودة، أفضل الأسعار مع تجليد ببلاش. بدي منكم تروحوا لأنه رح تستفيدوا من خصومات خاصة بنسبة 10% على اللوائح. هلأ أكيد عندهم تشكيلة كتير كبيرة ومنوعة من كل أنواع القرطاسية بأسعار كتير مقبولة وخصومات مميزة. عندهم شنط كتير كتير موديلات، وبتختاروا اللي بدكن إياه. ما تنسوا انه مكتبة سماحة ومع دار سماحة للنشر عندهم تاريخ طويل وخبرة كبيرة بعالم الكتاب والتربية، بتقدم وبتطبع كتب وقصص معتمدة بالمناهج التربوية.

0: تبي تسبحها بغدير اسم عريق خبرة ثقة وأسعار بتناسب الكل. رح قلكن رقمون إذا بتحبوا تحكون قبل ما تروحوا لعندن على غدير 70 20 79 79. مستمعينا بيفتحوا من 9 الصبح ل8 المساء والسبت كمان، وأكيد الحصومات قلت لكم أنه بنسبة 15% لكل المستمعين على كل أنواع القرطاسية. مكتبة سماحة بغدير رقم 70 20 79 79.
1: نرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: كليو هو الحليب.
1: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليانة ضيوف، ببرنامج بودكاست دور، أخبار، مفاجآت وكواليس، كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة.

0: 03 42 92 42.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: توقعات الفلك والأبراج.
3: بتعرفوا اليوم حبيت انه اعطي لكل برج مواصفاته هيك صغار، يعني اكيد وبقلكن التوقع لليوم. برج الحمل جريء سريع القرار وحماسي، وما بيحب حدا يوقف بطريقه. اليوم عندك رغبة تخلص كل شي دفعة وحدة. برج الثور ثابت صبور وفي وبيحب الأمان والاستقرار. أما اليوم أمورك المالية بدها شوية انتباه، ما تتسرع وتشتري شيء أو تقرر شيء مالي. برج الجوزاء اجتماعي فضولي وسريع البديهة. اليوم نهارك مليان اتصالات وأخبار وحركة. برج السرطان حساس حنون عاطفي، ذكرته مش كتير قوية لأنه ممكن ينسى شو قلت له مبارح. اليوم أنت بحاجة لبعض الهدوء والابتعاد عن الناس اللي بتستفزك. برج الأسد واثق كريم قيادي، بيحب التقدير والاهتمام. اليوم في فرصة بتبرز فيها أو بتسمع كلمة تقدير بتستحقها. بالشغل ما تخاف الطالب بحقك. برج العذراء دقيق كتير. برج العذراء عملي مرتب بحب التفاصيل. اليوم عندك موضوع مالي أو إداري بده ترتيب، ما تحمل حالك مسؤولية كل شيء. برج الميزان دبلوماسي لطيف، بحب الجمال والسلام وبيكره المشاكل. اليوم في قرار لازم تاخده بدل ما تضل مأجله. برج العقرب قوي غامض عميق وفي كتير. اليوم إذا حسيت أنه في شيء منه واضح ما تتجاهل إحساسك. من مواصفاته الحلوة أنه محب للحياة، صريح، بحب السفر والحرية. اليوم في حركة أو تغيير بكسر الروتين، فرصة جديدة ممكن تجي من شخص أو مكان ما كنت متوقعه. جدي مسؤول طموح عملي بيتحمل كتير. اليوم شغل ومسؤوليات كتيرة بس في نتيجة حلوة إذا مشيت خطوة خطوة. برج الدلو مستقل مختلف ذكي، عنده أفكار جديدة. اليوم فكرة قديمة ممكن ترجع للواجهة بطريقة جديدة. برج الحوت من مواصفاته حساس حنون خياله واسع، بيتأثر بسرعة وعنده قدرة يفهم الناس من دون ما يحكوا كتير. أما بالنسبة لليوم مزاجك بحاجة لراحة وما لازم تحمل هموم الدنيا كلها.

دقيق كتير، ملاحظ، مرتب، بيحب يعرف التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، ما بيعطي ثقته بسرعة، بس إذا وثق فيك بيكون وفي. عنده عقل عملي، يعني بيحب يدبر حاله، بس عنده شغلة صغيرة إنه بيفكر كتير، أوقات بيحلل كلمة قالت من أسبوع. بالحب ما بيحب العلاقات السطحية، بده أمان، صدق واهتمام حقيقي.

مستمعين أخباركم اليوم؟ طمنوني كل شيء تمام وعيتوا منيح صحصحين، فتحتوا عينيكم مزبوط، شفتوا الضوء، شفتوا الشمس، مشيتوا على شغلكم ولا بعد، شربتوا قهوة ولا بعد، شو؟

اليوم مستمعينا معنا برنامج بده يركض. اليوم منخدها على مهل غنية ضحكة قصة سؤال، يلا وما نقطع النهار سوا. إذا أنتوا بالسيارة ديروا بالكم على الطريق، وإذا بالبيت حطوا القهوة حطكن، وخلينا نبلش نهار جديد ولو مبارح كانت تقيل.

مستمعينا اكيد بالباك تو سكول عم نخبركم عن معلنينا اللي بيهتموا اكيد بولادكم وبالتلاميذ. رح دلكن على مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني، لانه هلأ صار فيكن تختاروا المسار اللي بيناسبكن. هن اجمالا واساسا عندهم القسم الفرنسي مستمر، بس هلأ عندهم قسم انجليزي جديد من الكي جي 1 حتى الجريد 5. مدرسة الحكمة عندهم تعليم قوي بجو مريح ومشجع، يعني بيصيروا يفهموا الولاد أكتر من ما أنه يحفظوا، بيسألوا بثقة، بيبدعوا، بيتعلموا كيف يتواصلوا مع غيرهم ويتعاونوا كمان. والحلو والكتير مهم عندهم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني، في فريق متخصص بالصعوبات التعلمية بيرافق كل ولد خطوة بخطوة وبيعطيه الدعم اللي بيحتاجوه. كل يوم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني. في رقم رح أعطيكم إذا بتحبوا تستفسروا عن أي شيء، 81-500-33-027. أو إذا بدكم زوروا صفحتهم على فيسبوك حطوا ساجيس سان جان مارون، أو اتصلوا على 81-500-33-027.

بتعرفوا في ايام الواحد هيك بيوعى الصبح وبيكون عنده ألف فكره براسه، وايام تاني بيوعى ما عنده ولا فكره ولا شيء عنده براسه، مثل كانه عامل له اوف لراسه. هلا اليوم ما بدنا افكار كبيره لانه منتعب اذا بدنا نحكي بالافكار الكبيره، انه ما بدنا نحكي عن الحياه كانها سهله خصوصي بلبنان، ولا بدنا انه نقتنع انه كل شيء تمام لانه مش كل شيء تمام، بس انه بالقليله عنا بعضنا بنقعد مع بعضنا بنفش خلقنا لبعضنا. هلا اجمالا انتو بتفشوا خلقكم لإلي، يعني بتبعتوا لي فويسات وبتفشوا خلقكم وبتحكوا اللي بدكم اياه. شو قولكم انا فش لكم خلقي اليوم؟ شو رايكم تسمعوني؟ بس تعرفوا همي مثل همكم، يعني مشكلتي مثل مشكلتكم، يعني ما في شيء جديد رح خبركم اياه. انه الموتور مثلا طلع امبارح اجتني الفاتوره $500، لانه شفت حالي هيك صغيره قدام المستمعين. امبارح قالوا لي في ناس اجاهم الموتور 700 و800، انه حسيت حالي تمام. بس المهضوم بالموضوع انه بعثوا لي الفاتوره، بحط له قلت له 500,000، قال لي بليون اشربي ميتهم ال 500,000. عطيتك اكثر، انا قلت بلكي يعني انه 500,000 ليره. ايه قال لي ايه بليون اشربي ميتهم. شو يلي صاير فيك؟ شو بدي اخبركم؟ شو بدي اخبركم؟ انه انتم مثلي يعني. بس يلا اليوم نقعد سوا انا وانتو، غنيه حلوه حكي من القلب شويه ضحك اذا قدرنا نضحك.

0: دخيلكم قهوة دخيلكم شرب اليوم بدك تحط ثلاثة ركاوة يعني تيبلشوا يشتغلوا معنا بدنا ثلاثة
1: هاي بونجور عن جديد والله اليوم فاقسة معي وهيك عشقة كتير على هالطريق وليك أهلا بها الطلي أهلا أهلا بها العين القحلة ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا
0: بأهدمك فاقسة معك وهيك كيف لو ما تكون فاقسة معك شو بتعمل كنت الله أعلم شو بتعمل يا ويلي
2: بونجور مدام ميري
0: كيفك
2: منيحة ما نحن اللي بنسمعك ما انت بتسمعينا دايما انت وشربل فنحن بنسمعك اكيد اكيد
0: مرسي كلك ذوق حبيبة قلبي جورج قال كلنا اذان صاغية من باريس فش خلقك فش مصاري ما فش
3: يلي فكرك
0: لا بدي لكم شغلة انه مش بس انه بتفوت على السوبر ماركت بتلاقي الغرض زايد دولارين وثلاثة واربعة وخمسة ما هو كل شيء بيلحق بعضه يعني الموتور بيغلى الاسيرانس بتغلى انه معقولة شو هيدا شو هيدا
4: بونجور مدام ميراي شو وقفت على اشتراك الكهرباء انزلي المية دولار شو عم تعمل بالسوبر ماركت ولا شيء كله غلا غلا غلا غلا ما في شيء مزايد 20-30% ما في شيء لك علبة الفول اللي كان حقها نص دولار صار حقها دولار
0: معك حق معك حق بس انا قلت لهم امبارح كنا عم نحكي بنفس الحديث قلت لهم امبارح قال القديسين وربنا والعذراء بيعملوا عجايب أكيد في عجايب بالكون يعني لأن في قوة فوق طاقتنا نحن ما بنفهمها بس العجيب الوحيدة اللي بالفعل ربنا عملها معنا هي إنه الشعب بعده واقف بعدك بتلاقي عجيب سير بعدك بتلاقي سوبر ماركت مليانة بعدك بتلاقي الناس تشتري بتطلع على فريا بتسافر بتروح بتجي كيف هاي هي العجيبة يلا موضوع طويل حلو بس بيسب البدن بدي دلكن قبل ما يدخل شربل علينا بيريفون هيدا مطرح كتير مهضوم قاعدة حلوة بتروق بالك بالقليلة بتشرب أرجيلة وقال ليه بنشرب أرجيلة ودخان ليه عتسألونا يلا على كل أكلاته بيجننه لبنانية وعالمية في ريفون دغري على بولفار ريفون ريستو كافيه بحل جديدة وأجواء صيفية بتشبه لبنان
5: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم سجل اليوم على منصة laboraonline.com حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك لابورا Connecting Diaspora
6: محس إني
7: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
6: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل
7: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
6: مثل الغيمي بتشدي
7: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني
6: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي
8: Les Nuits Nostalgie présente
9: Et si tu n'existais pas Dis-moi pour qui j'existerais
8: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
9: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: يلا وصل الشرب اللي عنا، اكيد حامل معه اخر الاخبار. بس والله شربل طلع بطل.
1: ليه؟ صباح النور.
0: لأنه طلعت فاتورتك $140.
1: لا بترشاكي ما تهنيني، 142.
0: فاتورة المطار عند شربل.
1: ايه بس ميراي، بس لحظة، انا قلت لك امبارح اول شيء نحن كنا مسافرين بالبرتغال، يعني 10-12 يوم، طلعنا 3 ايام على اهدن وبشرة وزغرطة وسبعل، اكثر من نص الشهر منا بالبيت. البنت موجودة يعني بالبيت أكيد دايما اللي بتساعد مالينا، بس صدقيني هي بتقعد، خبرتك بير بتطفي الضوء بالأوضة. يس يون بليز ضوي الضوء، يعني أنا بعصب إنه قاعدة عم تحضر ما بتضوي، بتاكل على العتم، ما بتحب، ما بعرف ليه. $142 ميري منن هينين. بعد بتجيكي فاتورة الكهرباء، عندك فاتورة المي، يعني قصمة قديش عندك ضريبة للدولة اللبنانية، ما بعرف يعني قديش لازم يكون معاشك لحتى تقدر تدفع كل هذه الرسوم.
0: أقل شيء $3,000.
1: وين عندك الغاز؟ وين عندك الأمور تانية؟ بدي أوصل للبنزين. البنزين وصلنا لوقت عن جد ما بينحمل ميري، ما بينحمل بقى أبدا، ما عم نلحق، ما بدي نق، يعني صدقيني كنت عم بمزح معك بدي أقول لك تعي بلا نحط هالأخبار عشان بنقعد نغني أنا وياك للمستمعين.
0: بدنا
1: هو لازم ميراي نضوي على كل شيء عن جد، بطل مقبول بهالبلد يعني. ونحن لسان حال هالناس، يعني نحن من الناس، وانا بعرف انه بس تحكي بهذه المواضيع بتكون عم تفشي خلق الناس يلي صوتها مخنوق وصوتها ما عم يوصل، بالاخص كل سنه ميراي بهالشهر، هيدا اصعب شهر على الناس، التحضير للمدارس
0: كويس.
1: يعني وين ما قعدت، الاقصطات، القرطاسيه، التونيو إذا بعد في تونيو بالمدارس، الترانسبور يعني الأوتوكارات منا هينة، فواتيرون عن جد الله يعين الناس. يلي عنده ولد واحد ما عم يقدر يقيم فيه، كيف إذا عنده ولدين ثلاثة؟
0: شو هالمصيبة؟
1: وبيقولوا لك بعد إنه خلفه وبدنا نكتر.
0: لا بس مش معقول، يعني في شيء مش مزبوط. بارح شرب ريج على الساعة 9، أنا من بيروت ما أخذت معي ساعة وربع الطريق
1: بالليل. إيه ناس سهرانة. طيب أنا بعزمك تطلعي، بيري بعزمك ليلة إذا ما عندك شيء بنطلع نويك المسار بريفون بلقلاعات. مش معقول شلال. طيب بتقولي هالناس بتفوتي على المطعم، يعني بتاخدي شيرينج أنت وصديقتك أو أنت وجارتك، بتطلع فاتورتك $40-$50. في ناس أنا بروح على بيريفون بشوفهم ما بدي نقل، يزعل مني بيرعون صاحب بيريفون، بس أنه في ناس بلتقى فيهم كل ما روح بلتقى فيهم بقول يا عمي طب كيف هودي بتطلع فاتورتهم $50 و$60؟ كيف بيظهروا أكثر من مرة بالأسبوع؟ ما بعرف يعني
0: مين هو اللي عم يصرفه؟
1: ما بدي أحسد الناس بس
0: مين هو اللي عم بيعبوا بنزين؟
1: بتعرفي بالرغم من هذا كله في بضل هيك شيء بهالبلد بخليك تنبسطي، يعني لو هيدا موضوع عائلي، يعني أنا بدي لك أنا خالي عايش بلاس فيغاس، بدي وجه له تحية هوني أروت لاس فيغاس، عنده بيت اسم الله، مش بيت، فيلا، أنت بتعرفي هوني يعني كل بيت بيكون فيلا لوحده بيسين وقاعدة حلم.
0: ايه روح لعنده عود عنده.
1: لا ما خليني كمل.
0: شو
1: ترك كل شيء ورجع رجع من 3 أيام. بالعكس مبسوط ميري، مبسوط وقعد، أنا كتير مبسوط وقعد تغيري
0: رأيي.
1: ايه انه بتقعدي مع لبنانيين بيرجعوا لبنان بيقولوا لك انه معليه قد ما يصير هون بلبنان بعده احسن من برا مليون مره، بالله على القليله في حياه هون، بنروح بنسهر، يعني في قرايب بتروح بتزورهم بتعمل
0: في عائله،
1: في عائله، ايه هيدي اللي بتوصل،
0: في قلب حلو
1: صدقيني، يعني اجى على لبنان بعده بيبعث شبابه وبيقدر يعمل مليون مشروع، لا ترك كل شيء واجى على لبنان من لاس فيغاس، مش عامل لك من من مطرح تاني لحتى ما
0: شو لاس فيغاس قلل
1: من قيمة ال
0: اكيد يعني لا بعد عنا امال وعنا تفاؤل. ايه
1: ميري بانه هيك بلشنا عن هم المدارس، اول شيء انا بدي اشكر مكتبة سماحة كنت عم تحكي عنا، صدقيني ميري حد الناس، مكتبة سماحة اللي موجودة بجوني غدير دغري على ظهر الجسر، يعني على أول طريق بسموها طريق حريصة أو بكركل القديمة دغري تحت على الجسر، يعني فوق الأوتوستراد بعشر أمتار، حتى كل الناس يعني مثل ما كنت عم بتقولي عم تعمل على الليستا على اللوائح 10%، على القرطاسية حسم لمستمعي أغاني 15%، فضروري يقولوا لهم أنه نحن جايين من قبل أغاني هي. أغاني
0: برافو
1: ميري. شوف الشنط قدي عم بيساعدوا الناس بقصة الشنط، عنده تشكيل كتير كبيرة. والأحلى من هيك بير عم يبعث لي بدوجه تحية لفريد سماحة صاحب المكتبة وبيو جوزيف سماحة، بعث لي هودي الإقلام الفاتري الله كتير معروفين يوني شي ما بعرفه أنا بشوف لك شو اسمه
0: ايه شو هن
1: أو إذا حدا بيبعث لي، يعني عم يبعث لي قدي عم يبيعوا، عمل عرض للمستمعين يعني بغير مكاتب يروح يشوفوا انه حقه 2 دولار او دولار فاصل 90، عنده شيء دولار فاصل شيء يعني على كل شيء. حتى هيدا القلم اللي عم نكتب فيه انا وياك ب 20,000، انا من وقت اللي بعث لنا على البتين ما بكتب الا فيه كمان اسمه دالي قلم ب 20,000 ليره.
0: بيقولوا لك المستمعين اني بول
1: اني بول صحيح ايه اللي بول اللي كثير معروف اللي فيه الاحمر والازرق والاسود، عاملين تكسير أسعار على هذا القلم عندهم بمكتبة سماحة.
0: يلا طلعوا
1: حد الناس. بدي أقول ميراي أنه بهيدا الموضوع اليوم أصحاب المكتبة، ليش حكيت عن مكتبة سماحة
0: ايه؟
1: اليوم عاملين الساعة 12 بدار نقابة الصحافة، بنادي الصحافة عفوا بنادي الصحافة، عاملين مؤتمر صحافي على الساعة 12 ليعرضوا كل المشكلات يلي عم بيواجهوها مع بداية هالسنة. رح نتابع لحتى نشوف شو المشاكل يلي عم بيواجهوها مع انطلاق العام الدراسي. كمان بنفس هذا الموضوع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامة انطلقت ميراي مع موكب كتير كبير على الساعة 7:30 من الوزارة، وعم برفقها مثل ما عرفت انه دكتور فادي مكي وزير التنمية الإدارية توجهوا انطلقوا على 7:30 مش الموكب رايحين على الجنوب. البداية رح تكون من مدينة صيدا من مبنى السراي، رح يلتقوا بمحافظ صيدا والجنوب، رح يرجعوا ينتقلوا إلى النبطية، يعني عندهم جولة كتير كبيرة وجولتهم بتخلص بمدينة صور. بدهم يطلعوا على أوضاع المدارس بهدف تأمين استمرارية التعليم بهيدي المناطق. بعد المتابعة ميراي مع وزارة التربية عرفت أنه رح يعني رح أعطيك مثل بجولتهم، بس ينطلقوا من سراي صيدا صوب النبطية رح بيزوروا بلدة فرون. بلدة فرون مثلا ميراي المدرسة مبنى المدرسة الرسمية بفرون متضرر بشكل كتير كبير، عم بيلاقوا بديل. أنا عرفت أنه المدارس المتضررة كليا رح بيركبوا غرف جاهزة، يعني العام الدراسي رح ينطلق بهيدي المناطق. من فرون بده ينتقلوا لبلدة برج قلاوي مثلا ميراي، ببرج قلاوي المدرسة الرسمية مدمرة كليا ما في أثار لها، راح بيركبوا عم بيحضروا غرف جاهزة تركب حد مكان المبنى المدمر، راح يرجعوا ينتقلوا على صريفة. صريفة بقضاء صور هالمنطقة الحلوة كتير يلي للأسف فيها دمار كتير كبير، يعني الناس رجعت على صريفة ميراي لقيت انه بيوتها مدمرة مصالحها مدمرة. يعني المدرسة الرسمية مثلا بصريفة بعدها مركز إيواء، يعني أهل صريفة اللي راحوا بيوتهم يلي رجعوا لقيوا بيوتهم مدمرة قاعدين بقلب المدرسة. يعني بدي يشوفوا شو البديل. كمان إذا رح ينتقلوا بجولتهم على برج الشمالي، كمان المدرسة الرسمية ببرج الشمالي متضررة بشكل كتير كتير كبير، مثل ما قلنا الختام بمدينة سور. هيدي خطة أصلا وضعتها الحكومة بهدف تأمين استمرارية التعليم، يعني الجولة بالجنوب لأنه أولاد الجنوب بحق لهم كمان يكونوا عم يتعلموا ويلاقوا لهم بديل للمدارس يلي أو مضررة أضرار كبيرة أو مدمرة كليا.
0: أوكي.
1: بتعرفي ميراي في شغلة أنه عصير المدارس قبل، خليني أرجع أذكر أنه دايما عم ذكر المستمعين أنه مطانوس تريدينج هلأ عاملين مع الباك تو سكول عاملين عروض كتير كبيرة ومنوعة على كل منتجات أوزمو، وهلأ عم نسجل أسماء المدارس يلي حبين انه نكون عم نزوره نحن مطانوس تريدينج اول ما بتبلش المدارس، بس ضروري تسجلوا من هلا، بلغوا ادارات المدارس خذوا الموافقه منهم وبعثوا لي واتساب على 03-777-9699، بعثوا لي اسم المدرسه مكتوب يكون مش اتصال ولا فويس، يكون اسم المدرسه مكتوب واسم الشخص يلي بدنا نتواصل معه مع رقم تليفونه لحتى ننسق نحن وياه بتاريخ الزياره. ميراي صدقيني كتير كتير مبسوط. هلأ في كتير مستمعين بيقولوا لي شو بالهم
0: نيالك
1: لا لك ليه مبسوط عم يحكوني رهبات مسرات كتير عم يحكوني وحيد الله من كل المدارس يعني الرهبات عم يحكون الأهالي والمعلمات وكتير مهتمين. صرت أعرف كل مديرات المدارس الكاثوليكية بلبنان. مبسوط كتير، مبسوط أنه عندهم ثقة هالقد فينا، أنه مش هينة ميراي أنه يجيبوا شركة تعمل بروموشن. ما في إخفي على حدا أنه هيدا نوع من البروموشن، بس هيدي طريقة ذكية عم نتبعها نحن وشركة مطانوس تريدينج، وما حدا بيقدر يعملها إلا نحن ومطانوس تريدينج، لأنه عم يتوزع التلاميذ بوكسات، يعني كل تلميذ بيحمل بوكس له مسكة مليان منتجات أوزمو بيضينوه على شي شهرين ثلاثة.
0: واو واو واو، هاي لازم ينعمل عليها بروموسيون.
1: يبعتولنا ميراي واتساب فإذا على 03-777-969. عم جرب بشيل كل الأخبار اللي حطتها قدام بصراحة ميراي، لأن حسيتك اليوم ما بعرف ليه جاي، يعني إلي جاب خيو من المطار وبلا نوم وإجا على الإذاعة. أنا نمت على الساعة واحدة وعيد الساعة ثلاثة، يعني نايم ساعتين. صدقيني ميري، يعني جايين كتير نعسانين وما بدي ربح جميل المستمعين. جيت انت بدل ما تقوينا قشطينا. نحن بنتفائل بس توصل هيك ضحكتك بترن بدينتي اول ما تكوني قاعدة عم تسلمي عائلي او عاملينا، وبدأ هيك تضلك تضحكي. شو بدك ميري؟ محطة بنزين حسابك هلا في 3000 صاحب محطة عم يسمعنا، بكافي الدكتور جورج براكس بيكون عم يسمعنا، في الماتكو كلهم بيسمعونا، استاذ مارون شماس صحي كبيره لإله، استاذ فادي ابو شقره بيسمعنا كل يوم بيقول لي بونجور على الهوا، امين سرنا قبت اصحاب المحطات كمان، استاذ حسن جعفر، كل لبنان عم يسمعنا. ميراي حكيت من شوي على الامن العام اللبناني وعم بعترف لانه انا حد كل هيدي المؤسسات العسكريه كل عمرنا حدهم، وانت ميراي وانا اذا حدا بيجيب سيره وبنعرف انه بيكون في غلط بمطرح ما من قيم لقيامة، لأنه هودة بالنسبة لإلي ولإلك خط أحمر. أنا اعتبرت أنه غلطت مبارح بس من حرقتي حكيت، ما بقدر قلك اليوم غير مبارح عم رد على تليفوني من أعلى المستويات، كانوا عم يسمعونا الصبح من مكتب مدير عفوا وزير الداخلية والبلديات لكل اللي حكيونا شو صاير معكم شو بدكم مساعدة. أنا بدي لكم مرسي، أول شيء بدي لكم مرسي لأنه بتسمعونا، هيدا اللي بدنا إياه إنه تضلوا تسمعونا. بدي بتنبسطي ميراي إنه ناس يعني من كل المستويات بيسمعوك، بالأخص بمراكز يعني
0: هاي القوة
1: مهمة، هيدي القوة، هيدي القوة. يعني يا ريت في يقول أسماء الأشخاص يلي حكيوني بس طلعت على 7:30 لحتى يشوفوا شو صاير معي كيف يقدروا يساعدوني. أنا كتير بنبسط إنه أنتوا بتسمعونا. من بدي أشيل كل الأخبار خلص قد الساعة، خليني بس أختم ميراي وقول انه بتعرفي انه اليوم الصبح الذهب سجل ادنى مستوى له من 7 آب، يعني من اكثر من 3 أسابيع نزل الذهب. هيدي شغله ما بعرف اذا منيحه او مش منيحه، انا ما بعرف يعني الذهب، انا ما عندي، انا بجيب هدايا قد ما بدك. فسجلت الوقيه الأونصة عفوا 4304 دولار، وهيدا ادنى مستوى مثل ما قلنا من 7 آب الماضي. بتعرفي ليه عم بحكي بسرعة؟ لأنه هلأ بدي أخذ وقتي وبدي أخبرك على شيء يا ميراي، شيء كتير كتير كتير كبير.
0: هيدا نشوف.
1: في مطعم بدي أزمك عليه، أنت بتنقي وقت اللي بدك. هو المطعم موجود الفرع الرئيسي صار عمرهم هني موجودين من 23 سنة، اسمه مطعم كبة زمان. مطعم كبة زمان موجودين ميراي بسوديكو، هن عندهم 23 سنة عندهم خبرة بهذا المجال، فرع موجود بالسوديكو، هلأ فتحوا من جديد بدبي طريق دخلي، يعني انت وجاي بس قطع كنيسة الصعود على شمالك بتقرب شوي صغيرة على شمالك كبة زمان، يلي بعد ما زار هذا المطعم خسران كتير. كل أنواع الكبة ميراي، شو بيخطر عبالك كبة كله موجود عندهم. فإذا مطعم كبة زمان موجود بدبي الطريق الداخلية السوديكو، كل المستمعين اليوم سألتهم بيعرفوا، يعني غير الميزة اللبنانية بيقدموا كل أنواع الكبة اللي ما بتخطر عبالك، ما في لزوم بقى تتعذب تطلع على صغرتها. أصحاب المطعم هن صغرتوية، جابوا الكبة الصغرتوية على دبي، بيقدموا الكبة الصغرتوية، بيقدموا الكبة بلبن، الكبة يعني المحشية بكمان بيقولوا شحم، شحم او زبده او لبنه، حتى في منا حشينا باللبنه.
0: مزبوط.
1: عندهم الكبه بالصينيه كذا نوع، عندهم كل الاختصاصات، الكبه النيه، شو ممكن في نوع كبة هون كله بيقطع الكبة بتقطع بس انه تشوف امبارح على الطاولات عندهم بتبي الفوارغ اطيب من انه تعمليهم ببيتك وانضف شوف المقادم السنات نيفا بقولوا نيفا
0: راس نيفا
1: كله موجود عندهم
0: بيفتحوا
1: كل يوم من الظهريات وبيضلوا الساعة 11 بالليل وعندهم ديليفري بيضل الساعة 9 بالليل بيوصلوا لكل المناطق بس أنا بدي أقول للمستمعين يزوروا أو فرع سوديكو أو مطعم كبة زمان بدبي طريق داخلية ورح يتفاجئوا نحن ابتداء من التنامي بلش نعلن قدي الحصومات رح بتكون على الفاتورة لمستمعي أغاني رح يتفاجئوا بس كمان رح بيكون في ربح ودعوات على كبة زمان بدي أقول للمستمعين جربوا يعني من هلأ للتنين ما تنطرونا لأنه مجرد رحتوا لعندهم قولوا له نحن من قبل إذاعة أغاني وبس هني يلمسوا
0: يعملوا لكم حصومة
1: غير التعامل رح بيشوفوا قدي الحسم على الفاتورة
0: أكيد.
1: رح بيكون كبير
0: يلا كبة زمان طيبة بتاكلوا ما بتنسوا
1: مش مقبول ميراي مش مقبول شو هالمحل اللي نضيف وشو هالكبة
0: يلا
1: الطيبة
0: يلا منروح بهاليومين
1: وأنا بتحدى انه يكون في حدا ما بحب الكبه
0: ايه اكيد الكبه انا بموت بالكبه هاي المشويه يلا ميرسي شربل ملتقانا فيك ساعه
1: ميرسي لك ميراي وهلا عزمك على مثل العاده على اطيب فنجان كافيه دوبريزيل
0: عجل ركود فز مثل النمر بس لا اسمع شربل بدك تعمل ركوتين لأنه إليس مالله يعني أنه بتشرب لك 3-4 فنجين على فرد إجر أنت واقف على فرد إجر هيدي قصة على فرد إجر هلأ ذكرني فيها إليا هلأ بعد الإعلان بقولها يلا طلع روح
2: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

0: الحليب
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: رجعنا لمتابعة لقائنا. صباح الخير من جديد، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. أكيد رح نتابع بي هيدا الجو لغاية الساعة 10. هلا طمنونا، أنتم منيح؟ منيح منيح ولا شوي؟ يلا في حدا عم بيقول لي اسمعيني، هات نسمعه، خلينا نشوف نجازف ونغامر. يلا
1: أول شيء صباح الخير،
0: صباح النور،
1: ألف ألف عافية،
0: مرسي.
1: تاني شيء إذا فكرت بالهم والغم وإن ما فكرت ما هي هي، ما في شيء رح يتغير، ما في شيء رح يتغير. طنشة إذا فيك الطنشة طنشة، عيشي باللالا لاند، هيدي اللالا لاند منيحة تعيشي فيها، لأنه ما في شي حرزان، بتموت بالهم وبتموت بالغم وبتموت بالتفكير بالمشاكل. لك يا رباني كيف بقى تجي تجي، انسى يا فوفي. يلا صباح الخير.
0: ليحة حبيتها، ليش أنا وين مش باللالا لاند حبيبي؟ هلأ نقلت، كنت باللالا لاند صرت بتومبكتو. بتحب تجي معنا ولا بتحب تقعد هون ولا ايه حبيبي؟ انا معك، بس منين تدفع فوتيرك؟ يعني اذا رحت قعدت باللالا لاند ايه ما في فوتير هونيك، لانه حبيبي الكهرباء بدها مصاري، البنزين بده مصاري، السوبر ماركت كمان، التأمين يعني انه طنشة حلوة كتير كجملة، بس بتصور انه الفاتورة ما بتقتنع بيها الجملة.

0: هلا فويس.
1: بونجور مدام ميراي، سعد صباحك. احلى صباح والله.
0: ميرسي
1: احمد. احمد علوش، اليوم اول يوم شغل بكفرتي، كان لنا شهر معطلين.
0: يا ويلي،
1: اليوم فتحوا اول يوم. اليوم
0: يلا ان شاء الله خير يا رب.

0: إسا إجا مين يعرفك يا إسحاق يا عيني؟ نحن كنا نسميك أنت فيلسوف اللغة العربية. إجا مين يزيحك ويوقف مطرحك؟ بطرس هو فيلسوف اللغة العربية. يلا فرجيني.
1: بونجور مأمورة. بونجور شعبو. بونجور إليم. بونجور مدينة. كيفكم؟ إن شاء الله منيح. أنا فاضي ما عندي شيء لساعة 10. شو بعمل؟ عم بفكر إلا يجي عندكم بس ما بعرف أركزكم.
0: ما عنده شيء من هلا للساعة 10 ولك نام. نام ارتاح بلا ما توقع وتفكر وتشوف هموم الناس. نام.

نزلتوا تطبيق سيرفي فايند؟ ليه عم بقولكم دايما تنزلوا هالتطبيق؟ لأنه بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. يعني مثلا إذا طالع عبالكم شغلة ما بعرف شو ما كان وما عارفين، ما تدوروا وتسألوا وتطلعوا وتنزلوا، فوتوا على سيرفي فايند دغري على التطبيق من دون ما تسألوا ولا تلفنوا، كتوب الشغلة اللي بدك إياها وبتلاقيها وين موجودة لإلك، من الأقرب عليك للأبعد. وهيك إذا خدمتك أو محلك موجود على سيرفي فايند بيصير يبين على يلي عم بيفتشوا عليه. شو هال ما بعرف كم مشترك صار عندهم بسيرفي فاين، لأنه اقتنعوا بالنهاية إنه صار شغلنا كله على الأبس. يعني بس تفتح سيرفي فاين عندك بسليوليرك شو ما بدك، يعني أنت وقاعد بتكي وحدة بتعرف كل شيء بالبلد. أنا بدي أطلب من سيرفي فاين إنه يهتموا بالتلاميذ والطلاب اللي يعني بدهم هيك يطلعوا شوية مصروف. فيهم الطلاب يبعثوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهني يعني أو مؤسسة، لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. هلا إذا بدكم النسبة تكون أعلى فيكم تتصلوا وتتواصلوا مع الإدارة، رح أعطيكم رقمهم 70 71 10 77 06. حبيبي أنا ردت علي قولي حبيبي أنا. هاي كثير، نزلوا هالآب عندكم سيرفي فايند وريحولي راسكن. إذا بتحبوا تتواصلوا مع الإدارة تصلوا بهول الأرقام 70 71 10 77 07.

يا أم هادي يا حبيبة قلبي، أنت حبيبة قلبي، حياتي ما أطيبك شو مهضومة. مظبوط، يعني مثلا أنه عم بتقلي خبرينا عن شو على فرد إجر. لا أنا قصدي أنه بيقولوا إذا بتقدر مثلا تعمل هالشغلة معناتها صحتك منيحة. خلونا نشوف إذا صحتنا منيحة ولا مش منيحة، هيدي بيطلعوا لك فيها شو بدك بالتفنيس. قال إذا بتقدر توقف على إجر وحدة 20 أو 30 ثانية من دون ما توقع، معناتها توازنك منيح وصحتك جيدة. طيب جربوا هلأ إذا أنتوا بالبيت، بالسيارة أكيد لا، يعني فيكم تقلبوا السيارة عدولي بيت، شوفوا فيكم تمشوا ولا لا. كمان بيقولوا شغلة بتعرفوا شو هي، إنه إذا بتقدر تطلع من الأرض وتقوم من دون ما تسند إيديك معناتها جسمك بعده قوي. والله هيدي كل مرة أنا قلت قاعدة بالقطلة قاعدة قاعد بطرس على حرجي عم بغنجو العب أنا وياه وأحكي أنا وياه، بحكي مثل ما بحكي زلمة عمره 30 سنة يعني، مهم عم بحكي أنا وياك وياه وهيك. قال لي تيتا بدي جوعان بدي أشرب شيء هيك من هالنوع. عيط للبنات ما حدا مسكرين البواب ما سمعوني. قلت له يلا منقوم أنا وياك ومنجيب ماي، حملته وقفت طلعت بحالي قلت له يعني حاملة شي 20 كيلو؟ لا قدي لازم يكون عمره وزنه 2.5؟ لا مش 20، شي 12 كيلو، 13 كيلو. ايه يعني حاملة 13 كيلو وقفت من دون ما اسند حالي. والله مني هيني يا أم المير، منك هيني.

في شغلة مهضومة، قال إذا بتقدروا تلبسوا كلساتكن أنتوا واقفين من دون ما تتكوا على الحيط أو تتهدوا أو تقعدوا، مبروك بعدكن شباب وصبايا.

0: إذا بتطلع على الدرج أربعة طوابق أربعة طوابق من دون ما تتنفس ومن دون ما تاخد نفس، يعني بتكون صحتك منيحة. شو بدكم بقى التفنيس؟ قال إذا بلعتوا ثلاث مرات ورا بعضن، يعني أول مرة هيتا نشوف إيه بدي أعملها أنا تشوف، قال بتكون صحتكم منيحة. يا رب يا رب يا رب أول مرة.
1: لو عم نقول
0: أنا بلعت بلعته

0: منه فحص طبي هيدا، ما عم بقلكن ما عم بعملكن، بس هيدي تسلية بس للحديث يعني، ما تفتكروا. بس أنا بدي أقول أهم سؤال عندي، إذا فتحت البراد 10 مرات بنفس الدقيقة أو كل مرة بتقول ما في شيء للأكل شو معناتها؟ أو إذا بتفوت على أوضة وبتنسى ليش فتت، هاي صحة منيحة ولا بدها صيانة؟ واو واو واو شو صار فيي امبارح، ما خبرتكم، نطرت لهلا تقلكم. خبرية مش بالعقل، طعمي ما لا ما بتلاقوا، ما لا لا لا لا بدكم تندهشوا. بتعرفوا انه اللبناني ما عم يندهش كتير لانه تعود على كل شيء. بس أنا مبارح خبرتكم وقلنا ألف مبروك لفلافل أبو أندري، فتحوا أول طلعة غزير، يعني بيك فرح باب. مبارح أنا ورايحة قلت يا بنت لا لازم نقول لهم مبروك، ما بيصير. قمنا وقفنا السيارة وفتنا وقلنا لهم لي لي لي لي لي لي لي لي ألف مبروك فلافل أبو أندري، صرتوا عنا بالمنطقة، أتاري المنطقة نورت، لأنه فلافل أبو أندري صار عنا.
1: سحرانين الونهار
2: من هوا
1: قايد في قلب النار.
0: حرام بالفعل، شو هالكرم، مش لأنه أنا موجودة، لا بطلوا يعرفوا شو بدو يعملوا، يعني حملوني أحدي قلت لهم لا بدي أطلع على البيت، في عندي 2-3 بدي طعميهم، قالوا لي ولك تكرم عينك يا ويلي، لا لا لا أكلت 3-4 فلافل أنا واقفة، بعدهم طالعين سخنين بياخدوا العقل. حقيقة فلافل أبو أندري لا يعلى عليه بالفلافل، مشهور بهالقصة. يلا فتحوا الساعة 7 وبيضلوا للساعة 12:30، واللي بيحب يشوفني يتوجه على فلافل أبو أندري لأنه صار حدي، يعني كل يوم بدي أمرق لعنده اتغدى. بدي لكم أنه فيكم تعملوا ديليفري من خلال الابليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص بفلافل أبو أندري. هلأ فيكم كمان تتصلوا فيهم بفرع غزير على 70-12-12-52. فلافل أبو أندري الطعم اللي بتحبوها صارت أقرب عليكم، بيك فرح باب.
3: كبرت
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار

0: على متابعة لقائنا. أكيد بدي لكم مستمعينا أنه أنا معكم وبرفقتكم لغاية الساعة 10. أكيد بدي أخذ سمر سحر من الدنمارك. خليني أسمع شو بعتت لي.
1: هاي ميرو، يسعد صباحك وصباح إلي وشربك. هلا ليك وقفت على أجر 31 ثانية تمام، بس الله وكيلك إذا بدي أقعد على الأرض بدي دراكتور يجين تعني، هذا أولا. وإذا بدي ألبس الكلسات بأجري بدي مدح لي لحتى تسندني. أما إذا بدي أطلع الدراج فحتسي ولا حرج. ختيرنا
0: ولك شو ختيرنا؟ بدك حكيم، بدك طوارئ، صار ولك يا سحر طوارئ بدك. يا الله ما فيني وما فيني وما فيني. أو بديك نادي رياضي، يلا روحي على نادي الرياضة. بس خلينا نبلش بالأخف، يعني قبل النادي وقبل الحكيم وقبل فنجان قهوة حلو كافيه دو برازيل. شوفي كي بتروقي وبتصيري مع أحلاكي، وبعدها منقرر إذا بدنا إسعاف.

0: إلى تارجت فود. أكيد مع تارجت فود صار فيكم تبلشوا نهاركم بطريقة صحية ولذيذة ومليانة بالألياف. اليوم رح نحكي عن دايتوس الجديد، بسكوي فاني مع كريمة كاكاو ريتش إن فايبر، بس 36 كالوري بالقطعة. أكيد دايتوس فيجيتيريان رفيق مثالي ليعطيكم بداية يوم خفيفة أو سلسة. بدي أنطر المستمعين اللي بدو يربحوا معنا على 01-322-1000. أكيد دايتوس من هيلث أب بلا سكر، ما تقولوا يعني بلا طعمة، لا، لأنه السكر المستعملينه هو المالتيتول. يلا معنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير ميري.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك شادي نامي.
0: شادي نامي، شو هالشادي هيدا؟
1: الله يخليك.
0: منين عم تحكينا شادي؟
1: عم بحكيكي من برمانة.
0: أهلا وسهلا، شو كيف الطقس؟
1: طقس أطفى من مبارح.
0: أطفى؟ يعني مبارح لأن كان سقعة برود، كان هلا عشية بتبورد. قاعد صيف شتي ببرمانة؟
1: نعم؟
0: قاعد صيف شتي ببرمانة؟
1: لا لا لا لا.
0: شو مشوار يعني؟
1: شغل.
0: شغل. يعطيك ألف عافية.
1: الله.
0: أوكي شادي، ربحت معنا. بدك تتصل بتارجت فود بعد الساعة 10 تستلم جايزتك.
1: مرسي.
0: أهلا وسهلا يا شادي، باي باي.
1: باي.
0: كمان رح نبقى مع تارجت فود، هالمرة مع فريش اند سموث. قديش في اشياء صارت أساسية بحياتنا وما بقى ننتبه لها ونعرف قديه هن مهمين، لأنه منلبس 100 شغلة بالنهار ومننقل الميكروبات بلا ما نحس. يلا اتصلوا فينا 01-322-1000 هلا تتربحوا معنا. محرمة وحدة صغيرة كفيلة تخلينا نكمل نهارنا براحة وبنظافة.

0: Attisale, allô? Allô?
1: Allô?
0: Allô? Buonanotte sotto radio suoi.
1: Buongiorno, madame Rey.
0: Ahlen, buongiorno, mimmana.
1: Ahmed Alous.
0: أهلا وسهلا فيك يا أحمد.
1: أهلا فيك.
0: منين عم تحكينا؟ من الزاوية.
1: عم اشتغل بكفرتي اليوم بتعرف.
0: كفرتي؟ أنت بعثت لي فويس.
1: بالضبط.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: يلا.
0: شكرا. الله يكون معك
1: والله
0: يعطيك العافية.
1: خليني هيك يا رب.
0: وإن شاء الله بتكفي بشغلك على طول.
1: الله يهديك يا رب.
0: شكرا لك أحمد على اتصالك وألف مبروك.
1: الله
0: يبارك. عايرة ما تتصل بس. يلا هلا بقول لك بس سكر.
1: اوكي.
0: اوكي باي باي.
1: ثانك يو باي باي.
2: معك قلبي معك روحي يا
0: اكيد شادي واحمد ربحوا معنا من تارجت فود. بدكم تتصلوا شادي واحمد بعد الساعة 10 بتارجت فود. هيدا هو رقم 01-901-702 أو 703. مبروك. أكيد تارجت فود معنا كل يوم وعم تربح المستمعين صار لشهور وسنين.

بدي خبركم شغلة. امبارح وقفت على السوبر ماركت اشتري غراض انا وطالعة في فان مسكر علي. مش معقول يعني من الناس كي بتسكر على بعضها. على كل يعني انه اذا بدكم بده الواحد يستوعب انه ما في مطارح ونحن ما فينا نوقف بالصف وننطر تنطر عشر دقايق بسيارتك تا يطلع واحد صف محله. مهم بيصفوا الدين الناس دبل بارك بس صافي فعل وراي ومسكر. مهم طلعت فيني قرب وارجع اذا كسرتهم كلهم بزمط منه. طلعت بالسيارة كسرتهم كلهم ومشي الحال. انا وعم بقلع في موتوتر موقفة وما انتبهت لها ضربت الموتو نزل الموتو على الأرض وفات بسيارة. سيارة بعجب عجب مش طبيعية. مهم ظهر صاحب الموتو فورا صار يبكي فورا مش انه اخذت معه دقيقة. حسيته هيك زلمة معطر. الله يساعد الناس يا عمي. قلت له شو بك انا عامل توريسك اللي بدك ايه انا بصلح لك الموتو. قال لي يا مدام ما فيها شيء الموتو منا ما صار له شيء بس موصيتني لمدام على اغراض سوبر ماركت وليك اللبن سطل اللبن وقع بالارض. قلت له خي فوت جيب واحد انا بجيب لك سطل اللبن ما تعطى لهم يعني انه مهم ظهرت الست اللي مبعجت سيارتها قال حلو عم تشتغلي من ورا ظهري انت بتقولي للناس انه لازم تكونوا كذا وشفافين وتسوقوا عمالكم. قلت لها ستوب وقفي بدنا نروح. لا قلت لها شو بديك اللي بدك ايه. قالت لي ولك ما بدي شيء مهم تحكي لي شو مهضومة وشو لذيذة هالست مش مع بس بعجي يعني انه مرتبه.

0: حبيبتي ميمي يي بعتي لي فويس يا قلبي ما شفته يلا خلينا
1: بونجور بونجور بونجور شرب لوميلينا انا اشتقت لكم كثير كثير كثير كثير
0: حبيبتي اهلا وسهلا وانا كمان يا ميمي حبيبه قلبي صلنا زمان ما سمعناكي وميلينا بدي اقول لها اليوم بدي اقول لها ميلينا بونجور اخبارك ايه اشتقنا لك يا ميلينا ملونا بدي عيط لها ملونا مين عم بيقول لي مين يلي عندك ثلاثه بدك تطعميهم وانت يا مرموره انه في في ناس عندي شو في اصحاب في رفقات في جيران في شو بكن يا عمي
2: انا رجع يا اغلى حبيبي
0: يلا بعد شوي رح يطلع علينا شرب الماء اخر الاخبار

0: مع بيرنا.
1: صباحو، كيفك مدام ميراي؟ كيف صحتك حبيبتي؟ يسعد صباحك هالحلو وصوتك بيعطي طاقة. إن شاء الله يكون كل شيء منيح يا رب في لبنان، وبالصحة أهم شيء.
0: أكيد الصحة أهم شيء، بعدين من بعد الصحة بيجوا كل الأمور الباقية.

كسرة إجريك ميمي صار لك شهرين يا ويلي، هاي قصة الكسر الإجر هاي أنا بتقتلني بتخوفني كتير، وبعدين بخاف من نزلة الدرج أكتر من الطلعة، لأنه الطلعة ما بيصير فيها أحداث. يعني مرة خبرتكم نازلة على الدرج لأنه كان الأسانسور ما بعرف شو بي، كنت نازلة على الدرج ويا ربي شو كنت خيفاني، 9 طوابق. مهم نزلتون وصلنا على آخر درجة، ما حدا بيصدق آخر درجة بدي انزلها. يعني وصلت على المدخل في مي بده يكون عامل الدرج الناطور ومنه كتير منشف الدرج، زحطنا آخر درجة الحمد لله، يعني ما صار شيء، بس انه بدي تنتبهوا. خبرتكم مره انه في صديقه لإلي تفركشت ببحصه، ولك بحصه ولابسه كعب واطي، ما انا لابسه كعب عالي تتقولوا انه ايه اكيد بالكعب العالي، لا لابسه واطي، برمت اجرى على هيدا وانكسرت محلين مدري 3 محلات. ميمي شو صار معك خبرينا معقول الوقت كيف بيمرق. بدي دل كل المستمعين على شركة مهمة كتير، أكيد كل أصحاب الشركات والمطاعم بهمهم هيدا الموضوع، سيدر باك.

0: انه سيدر باك قدرت تعكس افضل صوره لكل الشركات والمطاعم اللي تعاونوا معهم، بيعملوا هن خدمات البرايفت ليبلز والحلول اللي بتقدم لكم اياها. يعني صار لهم اكثر من 15 سنه بيأمنوا احتياجات تقريبا 5000 مطعم وشركه، يعملوا لكم ستيكرز وغيره من المستلزمات. اكيد اذا كنت مثلا تاجر جمله او عندك سوبر ماركت او مطعم، سيدر باك بتامن لك البي او اس سيستم والهاردوير باسعار جمله. مواد التعبئة والتغليف بتأملكن إياها سيدر باك، خصوصا إذا بتصدروا للخارج. يعني بتعملكن ستيكرز خاص فيكن، كواليتي عالية لا تتحمل الرطوبة والشمس والمي، وتتحمل مدة الشحن لتوصل للزبون بأفضل شكل. هلأ مع سيدر باك على 71 428 423. كمان مستمعينا فيكن تتواصلوا معهم عبر واتساب على نفس الرقم، سيدر باك 71 428 423.
1: خير شوفي احكي لي يا ساكت، عمين عم بتكذب؟
2: فوق ليه بدعت لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها.
5: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: معنا مستمعينا أكيد حامل معه كل الأخبار. خلينا نسمع سوا شو في عنده أخبار. هاي شربل.
1: صباح نور ميراي. صباح نور لكل المستمعين. أغاني صحيح. أغاني مش بس بلبنان. ايه. وين مكان عم يسمعونا؟
0: بالعالم.
1: وين مكان ماشي بكبسة على هالموبايل بيقدر يسمعونا وبيحولوا الابليكيشن على البلوتوث لسياراتهم وكله بيسمعنا وين مكان.
0: ليك شربل أقولك هالسنة كمان نطلع الأول بلبنان.
1: نحن دايما الأول.
0: ايوه
1: مش بالضرورة يعني مع احترامي لشركة ريتش يلي من كنلا كل الاحترام والتقدير على هالإنجاز اللي عملته الإحصاءات الأخيرة اللي صارت بس أغاني هي يعني جمهور المستمعين بلبنان وبكل أنحاء العالم هن يلي متوجين على طول بالمرتبة الأولى
0: هن بيقرروا
1: بين كل الإذاعات. صدقيني ميراي وأنا دايما بقول يعني ما بيصير معنا شغلي ما فيك تحكي كلمة يعني قديش في عنا مسؤولية كتير كبيرة وقت يمكن كل إنسان معرض إنه يغلط بيزل لسانه يعني بتكون عم تقولي كلمة أنت مش منتبهتي لها قديش عنا مسؤولية كبيرة بتوصل لوين ما كان وبيصير في متابعة. يعني أنا حكيت شغلة عن جد مش زلة لسان أبدا. أنا حكيت عن حرقة عن الأمن العام لبنان ما بقدر أقولك الاتصالات اللي عم تجي على تليفوني يعني تفاجأت عن جد بهالقد كمية ناس بمواقع مسؤولية يلي اتصلوا فينا وعرضوا علي خدماتهم. شكرا لكم. نحن ولا مرة بنطلب الواسطة ولا مرة حدا شي مرة يقول أنا دائله وطالب واسطة. ما بحب أنه حدا يسجل هيدي الشغلة السلبية علي بس هيدا حق أنه أنا معاملة فتش عليها وما أعرف وينية وليش تأخرت وكل هالمواضيع بتصير. المهم أنه بدنا هالبلد ميراي يزبط يعني عن جد يعني حرام تعرفي أنه حرام هالقطاع السياحي بلبنان يعني كيف عم يعني السياحة هي عم تدفع ثمن الحرب صراحة أكثر قطاع عم يدفع ثمن الحرب. الحرب اللي ما خصنا فيها وما قلنا علاقة فيها ما لحق هالصيفية يعني كل شيء انبسطنا وشفنا عجقة بالمطاعم وإجي له شوية لبنانيين من برة لبنان بس ما لحق قطاع السياحة يلتقط أنفاسه مثل ما بيقولوا. يعني المؤسسات السياحية ميراي تكبدت خسائر كتير كتير كتير كبيرة. ليه؟ لأنه المقيم اللبناني مثلي ومثلك ومثل الثلاث أرباع المستمعين عم يسمعونا ما عندهم بقى إذا بدك القدرة على أنه يصرفوا كتير. يعني كل واحد بعد للعشرة قبل ما يصرف يعني
0: معلوم يا شرب
1: بسبب الغلاء اللي صاير وكمان ميراي يعني المغتربين مثل ما قلنا انخفض عددهم عن السابق خصوصا قطاع الفنادق. أول قطاع هو تضرر ما كان في إشغال بالفنادق أبدا
0: دايماً.
1: أنا عمول هيدا الحكي مش من عندي بحسب رئيس اتحاد النائبات السياحية الأستاذ بيير أشقر يلا بدي حييه هذيك اليوم بالليل عم دق لصديق بيير أشقر بدي سلم عليه صاحب البولفار دقيت له بيير أشقر بالليل شي الساعة 12 ونص انه بيير الأشقر صاحب البولفار ويعني كثير اصعب انه يبدأ قل له ساعة البدة بالليل بالغلط دقيت له استاذ بيير أشقر ما رد بعد شوي دق قال لي عم رد عم قل له لك وينك بيير وشو صار بالموضوع اللي سأله عنه قال لي شربل معك بيير أشقر
0: يا
1: قلت له استاذ بيير سوري عن جد بدي حييه استاذ بيير أشقر رئيس اتحاد نائبات سياحية بدي حييك وانتو اكثر ناس عم تدفعوا الثمن ثمن هالحرب يلي ما خصكم فيها ولا لكم عليها فيها لا من بعيد ولا من قريب. أساس بيير أشقر ميراي بيقول انه هالسنة نسبة المداخيل عم نحكي قطاع السياحة كله بشكل عام تراوحت بين 50 وبين 65% عن الصيفية اللي ماضية يلي كده يعني النص نص تقريبا. بيقول أساس بيير الأشقر انه 30% ميراي من المغتربين لغيوا ما اجوا يعني 30% من نسبه الحجوزات يلي كانوا حاجزينها لغيوا
0: ما اجوا
1: ومثل ما قلنا يعني واللبناني اللي هون عايش بلبنان المواطن يعني اللبناني تراجعت امكانيته الماليه وتراجعت قدرته على الصرف
0: أكيد
1: يعني
0: اكيد
1: بده يفكر مليون مره قبل ما يصرف. يعني القطاع السياحي كتير تضرر. انا هون ميراي بحيي عن جد كل مؤسسه عم بتخاطر هودي أبطال أبطال فعليين. من شوي كنت عم تحكي عن فلافل أبو أندري، مش هينة أنه شبكة مطاعم فلافل أبو أندري هالمطاعم التاريخيين والأصيليين أنه يفتحوا فرع جديد؟ عن جد مش هينة. والفرع قديش قريب على فرعهم الرئيسي اللي هو على الأوتوستراد جوني، هو لقدام شوي يعني. وين بتكون تاخدوا يمينكم لا تطلع صوبك فرح باب وغزير، أول ما تفوتوا بالشارع
0: دغري
1: سألوا وين بيت ميراي، قبل بيت ميراي على اليمين. عن جد أبطال يعني. بدي أقول لهم ألف مبروك، بدي أطلب من كل اللي عم يسمعونا عن جد روحوا شجعوا هالمؤسسات السياحية، المطاعم اللي عم تفتح. فلافل أبو أندري ما بيكلف، بتفوتوا بخمسة دولار فيكم تطلبوا صحن فول وجات خضرة وجات كبيس. فوتوا لعندهم قولوا لهم مبروك على فرعهم الرائع رائع رائع بجنن. إن شاء الله اليوم يزبط وقت على وقتك. أنا لأنه مش رايح دغري بعد البرنامج، أنا يمكن شي الساعة 12 وحدة رح كون عند فلافل أبو أندري.
0: كل يوم
1: ما بكي بدي لك شي على دينتك، بس كنت عم تقول استحيت، كنت عم لك مراي إذا هيك ده ما بتدبر الشغل بعد الساعة 10 عنده.
0: إلي الشرف
1: قال الصادق تصوروا قال يكون حدا عم يطلب ديليفري فلافل أبو أندري غزير تفضلوا.
0: ألو
1: إيه مش مدام ميراي؟ إيه
0: وإنت بتوصلون أنت
1: إيه مش عيب، مش عيب، مش عيب. بس أنا ما بعرف سوق موبيلات
0: بنعلمك
1: بالسيارة
0: بنعلمك.
1: ألف مبروك لفلافل أبو أندري. بتعرفي خطر عبالي قبل ما نكمل، امبارح ربحنا دعوة لشخصين، بس حدا اللي يفتح لنا السنترال، بس بليز حدا يكون بده يروح حصرا على فرع فلافل أبو أندري بيك فرح باب أول غزير، دعوة لشخصين ميراي بنحط الاسم عندهم بيروحوا ساعة اللي بدهم.
0: أوكي
1: بس فرع غزير بليز.
0: ألو ما في
1: على 01-322,000 فإذا 01-322,000.
0: ألو
2: ألو بونجور.
0: صباح الخير، أهلا وسهلا، وين ساكن؟
2: أنا بصليم.
0: بصليم
1: عادي إلا بعمل جزورة كرمال فلافل أبو أندري لو بالصين.
2: صح
0: قطعت لي هم. برافو.
1: شو أكثر شيء بتحب عند فلافل أبو أندري؟
2: لك أنا من جماعتين نزلت على أنتليس
1: إيه فشخة عم صليم.
2: صح
0: إيه شو أكل؟
2: شيء عنده الفول البليلة
1: هي الفول والحمص مع بعضهم؟
0: إيه
2: لا الفول لحاله والحمص لحال ثلاثة.
1: أنا بحبه مخلطين. هلأ شو ما كان كيف ما كان بيكلون؟
2: أوكي
0: يلا ربحت معنا، بس بدنا نعرف اسمك بليز.
2: كريستيان بوعبسي.
1: كريستيان بوعبسي اسمك دغري صار موجود بفرع فرح باب، يعني دغري بدك تروح فرح باب هي اول غزير. كريستيان عبسي دعوة لشخصين، انت بتوقل بتنقل الوقت اللي بدك اياه.
2: اوكي
0: اهلا وسهلا.
1: بدون ما تتصل كريستيان دغري روح لعندهم. اوكي
2: مرسي
1: لك. ومن جديد بدي اقول ميراي مرسي لفلافل ابو اندري، وعن جد شكر كتير كبير لهم.
0: اكيد يلا صحتين وهنا.
1: ليه طوشتنا. بدي بس بدي اذكر ميراي بما انه عم نحكي على هيك عن السياحه، لفتني انا انبعث لي امبارح انه بالضاحيه الجنوبيه لبيروت انا بدي احيي كل اهل الضاحيه يلي بيسمعونا كل يوم كل يوم، تحيه كتير كبيره لإلكن. بتعرف انه في مهرجان ببلش الليله بقلب الضاحيه الجنوبيه، خمسة ايام من الاكل على سيره الاكل من السوق من النشاطات والدخول مجاني، لأنه اللبنانيين بعدهم عم بيكفوا وبيعرفوا كيف يوقفوا على إجريهم بالرغم من كل شيء عم يصير فيهم، رغم كل الظروف الصعبة يلي عم تمروا عليهم. برافو للضاحية الجنوبية لبيروت، رح تكون على موعد مع مهرجان الضاحية. المهرجان ببلش الليلة ميراي وبيخلص الأحد بباحة عاشوراء، يعني تقريبا بمنطقة السان تيريز. فإذن من الليلة وللأحد بالليل بباحة عاشوراء بسان تيريز. تحية كتير كبيرة لكل أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: Very good. Very good.
1: بدي تابع أخبارنا ميراي بعد المتابعة اللي حكيت عنها مبارح، يعني متابعة لزيارة اللي حكيت عنها مبارح لوزير الطاقة والمياه جو صدي لأنقرة بتركيا، لأنه عندنا شوية هيك معطيات زيادة. أنا كنت قلت لك بحسب مستشار الإعلامي للوزير الصحافي جورج عقوري كان أعطانا هيك شوية معطيات، بس تبعت الموضوع. هو الوزير جو صدي مثل ما قلنا وصل امبارح إلى أنقرة لحتى يلتقى بوزير الطاقة التركي. من فترة كانت تركيا أبلغت لبنان عن استعدادها أنه تزودنا بالكهرباء ومن خلال المسارين، يعني في طريقتين نحن نختار الطريقة اللي بدنا إياها. أول مسار أنه توصل الكهرباء لعنا من تركيا عبر سوريا، أوكي، بالبر أكيد. والمسار الثاني من خلال إنشاء كابل بحري، أكيد بده يقطع من تركيا مرورا بالساحل السوري بالبحر وصولا إلى طرابلس. بس أكيد يعني أنا بقول أنه هيدا إذا بدك الكابل البحري تحديدا بده وقت كتير لحتى يتنفذ، وبده تمويل كتير كتير كبير، وبده دراسة طويلة. بفتكر أنا الاقتراح البري عبر سوريا أكيد هو خيار أهون هلأ بهيدي الأيام. يعني بتصير تركيا بتزود سوريا بالطاقة الكهربائية عبر شبكتها، يعني بترجع بدورة سوريا، يعني دمشق بترجع هي بدورة بتزودنا، بتزود لبنان بالكمية اللي بدنا إياها من شبكتها. بتكون تركيا عم تعطي سوريا وسوريا بتعطينا. رئيس الحكومة دكتور نواف سلام وقت زار من فترة تركيا حكي يعني أثار عن هيدا، أثار هيدا الملف، واتفقوا أنه يلتقوا الوزيرين اللبناني والوزير التركي ووزارة الطاقة يلتقوا مع بعضهم. وبناء على هالتعليمات وتوجيهات رئيس الحكومة توجه امبارح وزير الطاقة اللبناني جو صدي إلى أنقرة، وبس قبل كان وجه كتاب للسفير التركي ببيروت وكتاب تاني للسفير اللبناني بأنقرة لحتى يرتبوا هالاجتماع بين الوزير اللبناني والوزير التركي لمناقشة هالمشروع وللحصول على كل تفاصيله. هلأ بغض النظر على أي مسار رح يتفقوا، التنيناتهم بدهم وقت، بس أنه المسار الأول عبر سوريا بالبر بفتكر هو الأهون. يلا إن شاء الله يا رب رح نضلنا نحن متفائلين
0: أكيد، يعني
1: يمكن بعد شيء 4-5 سنين بش عم خبرك عن اقتراح جديد للكهرباء.
0: ليك شو عنا يعني، شو إنه شو فينا نعمل غير إنه
1: مش هيك ميري؟ لو ما فيه هالأخبار بشرفك، يعني أنت ده مرة سألت هالموضوع، طب شو بدنا نحكي، كيف بدنا نعبي الهواء لو إنه ما في عنا مشاكل بالكهرباء عم تنقطع وفواتير الموتورات والضرايب، إيه شو بدنا نحكي؟
0: لا مش معقولة، مرة الشرفي اللي كنت على هوا
1: أنت قلت
0: هلا تذكرت كنت عم بقول إنه يا عمي برا مثلا
1: شو
0: أمريكا شو بيقولوا، شو بيحكوا إنه نحن عنا هموم وأزمات، وبيقوم يتصل
1: تلفنت لك لزميلي كلود خوري من إحدى الإذاعات الأسترالية، هي من أصول لبنانية ومعروفة كتير، سألنا هي من زحلة، سألناها سألتيها لكلود أنت شو مثلا، أنت بتعمل برنامج صباحي شو بتحكي؟ علي ولو في موضوع كتير مهم، الرئيس الحريري وقت اتهموه أنه ظهر مع عرضة أزياء وعم تشهر فيه، يعني ليك هيدا نحن بلبنان ما بنحكي عنه
0: طلعوا
1: اللبنانية برا
0: بيحكوا عن
1: لبنان، بيحكوا عن ميراي. أنا بس كنت معك أطلع من سيدني وبقينا شي شهرين بأستراليا مع كل هالناس اللي واصلة لمراكز مهمة بأستراليا، وقت اللي استحدثنا استوديو لقلنا بدير مارشربل ببنشبول بسيدني، صدقيني أنا حضرت كل الحفلات هونيك، رحت على حفلة التيار الوطني الحر ساعة بتعملوا عشاء، رحت على حفلة القوات اللبنانية، المردة، حركة أمل، هونيك بتروح على الحفلات بتفكري حالك أنت بقلب يعني هيدا التعصب اللي موجود بسيدني بين القوات وبين التيار الوطني الحر وبين الأحزاب. أنا بعطي مطل بس المسيحية ماشي بلبنان، نحن ماشي بلبنان، تقدمنا هني بعدهم كيف يعني، كيف اللهجة اللي أخدوها معهم، يعني بتفوتي عند حدا، مع احترام أنا بحب كتير اللهجات، بتفوتي عند حدا لبناني مثلا تنقول من صغرتا من سبع التميز على منا من سبع لضيعت مالينا، يعني هونيك بعدهم بيقولوا لك مثلا مورون وينك يا مورون، مثلا بصغرتا ما بقولوا مورون، بس هونيك اللي راحوا من زمان تيضل في شيء بيربطهم بلبنان، ضلوا متمسكين باللهجة وصاروا يورطوها لأولادهم ولأحفادهم، بس نحن بلبنان اتطورت كل اللهجات. يعني مين بعد بكسر وين عندنا بميروبا بقول ليش اش اسمك اش من تحكي المواي ما حدا بقولها، بس برا اهالي كسر وين بالاحترام بقولوا، بعد بقولوا مواي و
0: اكيد بقولوها
1: وغريب ومن تاكل هبره ميري اجمالا هيدي اخبارنا، بس بدي اختم مع نص دقيقة. هيك خطر عبالي انه دخلك مؤتمر باريس يلا دعم الجيش اللبناني قديش حكينا عنه بتتذكري، اللي كان بده يصير بأدار الماضي اجت الحرب وطار المؤتمر. هلا انتبه، انا جربت تابع الموضوع، عرفت انه ب 17 ايلول ب17 أيلول هذا الشهر رح بيصير في اجتماع تحضيري بباريس تحضيري للمؤتمر، بس ما نعرف أيمتى المؤتمر رح بيصير. وكمان الدعوة رسميا توجهت من رئيس فرنسا رئيس إيمانويل ماكرون للرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، وكمان صارت شبه مؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية رح بيشاركوا بهذا الاجتماع التحضيري ب17 أيلول الحالي. بفتكر ميراي أنه هيدا يعني مؤتمر باريس إن شاء الله يصير، لأنه أنا بشوفه أنه هيدا آخر المبادرات الدولية يلي بتعطينا شوية أكسجين بشرايين هالدولة المريضة واللي إذا بدك شبه ميتة بغيبوبة
0: معدومة.
1: فإن شاء الله بيصير، إن شاء الله بيصير الاجتماع التحضيري ب17 أيلول، بيرجع بيصير هالمؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، لأنه هو رح يدعم هالمؤسستين، لأنه هالمؤسستين أو غيرهم من الأمن العام للأمن الدولي للجمارك، هودي أركان أساسيين ببناء الدولة ولحتى لبنان هيك يتطور
0: إن شاء الله يا شباب
1: ويضلوا موجود مش بس على الخريطة، موجود فعليا وفارض حضوره بين كل الدول
0: يا رب. أوكي شربول تانك يو. عندك شي بعد؟
1: لا أبدا، هلأ بدي روح ضبط بغراضي.
0: وين رايح؟
1: رايح ولا عندي موعد عطيته بالباكس كافي على 10:30 بجديدة المتن، دغري حد أصل عادل هنا بيفتحوا لأنه على الساعة 8، وعندي هيك جولة ببيروت. ومبدئيا إذا أنت فيك تأخري روحتك عند أبو أندريه بيك فرح باب أول غزير، لأنه أنا بوصل بين 12 والوحدة رح كون بفرع كفرح باب أول غزير.
0: أوكي بلاقيك هونيك. يلا مرسي شربل، نحن من كافي من قلب بيروت.
3: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

صباح الخير من جديد. طولوا لكم تبع علي روقوا شوي، بدنا نشرب قهوة كافيه دو برازيل. شو بكون؟

0: المستمعين بيحبوا كل الأغاني أو بيعلوا الصوت، وإذا خلصت الغنية بيقولوا يا الله يا ريت بتعدوها. أكيد المخرجين مثل إلي، أكيد دي جي اليدزي، يعني بيسمعكم أجمل الأغاني.
1: لما فتحت عيوني صار عيونه يحكوني، ولما فتحت
0: بدي بس ذكر المستمعين بيمتانوس تريدينج، أكيد صار عندهم بالإضافة للدراي فود والويت فود والباتي والتريتس للبيتس، صار فيكم تطلبوا هلأ من عند مطانوس تريدينج كل المستلزمات من أكسسوارات و400 صنف للبيتس. فوتوا على موقع مطانوس تريدينج الإلكتروني واستفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين.

0: مستمعينا، إذا اليوم حدا زعلك مثلا ما تعطيه نهارك كله، إذا حدا قال كلمة هيك ورجعتك ما تخليه يخد معك باقي اليوم، وإذا في شغلة ما قدرت عملتها اليوم بكرة في يوم جديد. مش كل شيء لازم ينحل اليوم، أوقات أحسن قرار بتاخده إنك تقول خلص لهون اليوم. يلا خلينا نسمع المهضومة كارول.
1: بونجور بونجور مرمورتي، كومون سا فا؟ تو فا بيان؟ ماي بوزيتيف فايبس. كارول رايحة على البحر لأنه الطقس كتير حلو. يلا خلصوا تعي لقيلي، أنا هون حد الهوليداي بنزل، لأنه أنا بعوكر بيتي سو كتير قريب، ما قالش ليه بسوق. أنا بقول لك بونجورني جوتون براس فورسيمون و الله معك
0: حياتي
1: كارولا
0: حبيبتي. مرسي يا قلبي، وإن شاء الله يكون نهارك حلو كتير تحت هالشمسات. يلا بدنا نستفيد.
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي خربت في الكلام.
0: بتعرفوا بدي اسألكم سؤال، ما بعرف اذا فيكم تجاوبوني. شو بطلنا نشتري؟ خلينا نعترف انه في شغلات كانت بالنسبة لنا عادية، هلأ قبل ما نشتريها بنعمل اجتماع مجلس ادارة.

بتعرف سوسن جمالتيا كل شيء. لا مش كل شيء، انه هلا اكيد بنفوت على السوبر ماركت بنطلع على السعر بنرجع بنحطها بنرجع بناخدها بنرجع بنقول ما بعرف بناكل منها خليني افكر بعدين بالبيت يا الله ليش ما جبتها، طيب غالية يمكن ما كنت عايزتها بعرف بس غالية. هاي صارت حياتنا، شو هيدا شو هيدا

0: خليني ارجع اذكر كل المستمعين بليز انه ال ال ال الواتساب للإذاعة هو 71 89 لا قدي دخلك
1: إذا بدك موتي بنهر ميت مرة جلبي
0: والله تصير. مهم بدي قلكن إنه بس تبع أنتو معكن الرقم أنتو قولولي بس بدي أقول لكل المستمعين إنه شو ما بدكن بدكن رقم معلن بدكن تحطوا إعلان عنا بفترتنا الصباحية شو ما بدكن منا 24/24 بليز ما تبعتولي ما بدور إلكن كم مسج واصلين بدون أرقام معلنين. أنا كثير بنبسط منكن إنه عم تتواصلوا وعم يوصلكن الإعلان كله ثقة. بعرف إنه ما يمكن بتضيعوا بس رح أعطيكن رقم فيكن تتصلوا فيه أو تبعتوا واتساب أفضل أو فويس على 03-777-9969. كمان أي شكوى أي خدمة اللي بدكن ياه هيدا هو الرقم بتصرف المستمعين. المستمعين عم بيقولولي فواكه مثلا بطلنا نجيب في أشياء أساسية بالبيت استغنينا عنها. هول المستمعين شو عم بيقولوا أكيد في كتير أشياء استغنينا عنها حتى بمشوارنا حتى بمعرف أنه أكيد بالحياة لأنه في ظروف عايشينا خصوصي بلبنان. يعني شو قلت لي حتى الدهرة على المطاعم استغنينا عنها طبيعي. يعني واحد بيفكر إنه يجيب الأساسي والأهم.

0: إذا بعدكم معنا معناتها نحن قطعنا ثلاث أرباع الطريق، يعني وصلنا لنهاية لقائنا تقريبا. واللي بعده عم يشتغل الله يعطيك العافية، واللي بالبيت إن شاء الله يكون نهار هادي، واللي بالسيارة ديروا بالكن على حالكن، واللي اليوم مش بأحسن حال مثلي ولك ما عليك. يلا مش لازم كل يوم نكون قوايا ونكون عنا طاقة، أوقات المطلوب بس نكمل،
1: بس تنكى شوي، أصلي حلوة شوي، طيبة وعندي.
0: تعرفوا مطعم النسمات يوم الأحد عنده برنامج فني مع الوان منشو أرام كتير حلو، رح أعطيكم رقمهم أكيد. مطعم النسمات الرومية لقليعات، لا تحجزوا، فيكن تحجزوا على هيدا الرقم 03-22-88-21.
2: كله بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: خلينا نسمع.
1: بونجور مدام ميراي، ان شاء الله يا رب يكون الفيت نهار حلو. في مدام عندها 16 ولد، اكبر عائله مارونيه بلبنان.
0: 16 ولد، 16، تعرف أسميهم أو لك؟ تعرف لون عيونهم؟ نحن ولد وولدين ويا ريت فينا، ومنقول اسم الله شو بقوا احتياجاتهم كتيرة وأمورهم كتيرة ومشاكلهم كبيرة، واللي يعني من غير شر إنه الولاد 16

اسم الله اسم الله، مين عم بيقول لي ايه مدام ميراي ما تتفاجئي انا كمان عندي 9؟ اسم الله يخز العين. حلوة العائلة الكبيرة، بس بالعائلة الكبيرة مثل ما قال كندي البي، كندي البي قالوا له انه عندكم مشاكل كتير بعائلتكم، جوابهم قال لهم مش عندنا مشاكل كتيرة، عائلتنا كبيرة. الله يخليلكم اياهم، والله يخليلكم اولادكم يا رب، كل اللي عم يسمعوني الاولاد هن الحياة، هن الامل، هن المستقبل، هن كل شيء بالحياة. نيالهم اللي عنده اولاد بيرعوه بيهتموا فيه، بس يكبر الانسان مين بيبقى له يعني غير اولاده؟ الله يخلي لكم اياهم. تا يلحقني طرطوشه.

من أجمل ما غنى آدم أنا برأيي، يعني غنية حلوة كتير، وكل أغاني آدم حلوة، بيها الغنية الحلوة وبيها الجو الحلو. بدنا نختم اليوم لقائنا، لنشوفكم بكرة إن الله راد، بصحة وعافية وأمل وطاقة. مرسي إلي أزي، كان معنا اليوم على إخراج الفترة، شكرا شربل، شكرا ملينا، روحك معنا لأنك بتجنني مثل العادة. بدي لكم مستمعينا اليوم شوي عم بيقولوا لي المستمعين لوين رايحة، لا عنا شغلة بدنا نعملها، معلش أيام صيفية وهيك أجواء حلوة، بدنا نخلص أشغالنا قبل ما تبلش تشتي الدنيا. يلا بشوفكم بكرة إن الله راد، ضلوا بخير، ما تنسموا وتعصبوا، روقوا لي شوي. أدوما، باي باي.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: حلقات خاصة، مليانة ضيوف، ببرنامج بودكاست دور، أخبار، مفاجآت وكواليس. كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

0: الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهر اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
2: كل غنية وإلها عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
2: تلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
2: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: سنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وك

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
1: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني
2: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
1: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتع

0: في ايه؟
1: احكي لي يا ساكت. عمين عم تكذب؟
0: علي حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شيء؟ اذيتك؟ قربت صوبك شيء؟ لاكل هيدا الكره
0: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شيء بينحب، بس في شيء واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111225 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
4: قلبي أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهر اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
2: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نجوم.
2: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: موردتا موردتا.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موردتا موردتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موردتا موردتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة بنشتاق لصوتك.
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري انت مش عم تجربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد انا وشربل ومالينا.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: تبرد تبرد تع
1: تع بولد تع بولد تع
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
3: تع بولد تع بولد تع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
3: تع بولد تع بولد تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: جامعة مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
3: صارت ستي،
4: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
5: أحلى صباح لإلكن.
6: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
5: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
1: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لطل.
1: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشق.

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: Ah, خير. شو في؟ احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: فوق ليه بدعك لسانك؟
2: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
6: قرأي مش كنت نسيني.
7: لأول مرة لايف تي في ريميكس
8: تقصون دلالة
7: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
8: شو رأيك أستوران في الدنيا وندور.
7: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
8: يا مايو يا النظرة وحدها خليني أدوب.
7: كل نهار جمعة وسبت الساعة

ماهر جاه صورة

0: موريتا موريتا.
1: نرمو السكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: السنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهد الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معا لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
3: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9

0: إنها ساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
2: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبي.
2: وأنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: حليب.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
2: محس إني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
4: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: كليو هو الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
2: تحكي وتحكتلو دلعنا يا ما تدلعتلو.
3: رمشي طرطر والسحر اصلا.
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
4: جننوني عينيك جننوني عيونك دولا شفتهم حنيت.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: حليب.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: Nostalgie présente.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صارت ستي
5: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
6: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
5: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
7: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
8: نشتورة. عم بسمعك طالع راس بعلبك.
5: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
9: مش لأنه عجقة كتير.
10: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة. الويك أند دايماً غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداءً من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداءً من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهر اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora. بودكاست دور مع مي زيادة بلش معكم.
1: كل ما اقترب الموعد بيزيد الحماس وبتتسارع التحضيرات مع دقات القلوب. الكل ناطر إعلان النتائج، الجمهور متشوق يشوف نجمه المفضل على مسرح الميركس دور عم بيحمل الجائزة يلي بيستحقها، والنجم يلي قدم عمل تعب عليه وصل لجمهوره ومعجبيه وللجنة التحكيم يلي عطيته حقه وقدرته. ثلاث أيام عم تصلنا عن الحدث الكبير يلي صار حديث الناس، حفل الميركس دور الجاي السنة يفرفح قلبنا الحزين والتعبين ويمحي ولو لساعات الخوف والقلق يلي عايشينه، وينسينا وقعنا وينقلنا عبر شاشة الـ LBCI إلى عالم ساحر عم يلمع بالنجوم. أما ضيوف اليوم ببودكاست دار فمن أسابيع قليلة أنهوا مهمتهم الصعبة بمهنية عالية وبضمير مرتاح. بعد 5 أشهر من الاجتماعات المتواصلة استمعوا، ناقشوا، غربلوا واختاروا الأفضل. بشرفني اليوم استضيف باستوديو أغاني أغاني وعبر صوت كل لبنان النجمة بالإخراج ليلى كنعان.
2: مرسي ماي، خجلتيني وبشرفني أنا أكيد أكون معكم اليوم.
1: نحن مبسوطين فيك كتير وبدنا نجرب قد ما فينا ننقل صورة الاجتماعات للمستمعين اليوم اللي عم بيتابعونا عبر إذاعة أغاني أغاني وصوت كل لبنان. اجتمعنا على مدى 5 أشهر ليلى،
2: صح؟
1: مثل ما قلت بالمقدمة سمعنا، ناقشنا،
2: رفقنا،
1: اختلفنا وحضرنا كمان، عملنا فيزيوناج كمان للميوزيك فيديوز اللي قطعوا خلال هالسنة. تقييمك مش للأعمال، لهالجلسات اللي انت مش غريبة عنا، انت كان عندك قبل كمان تجربة 3 سنوات كنت بلجنة التحكيم الموسيقية. خبرينا السنة شو اختلف عن الماضي؟
2: أنا كنت يعني تقريبا من 11 سنة كنت بلجنة الحكم. هالسنة أكيد اختلف كتير أشياء. أول شيء لأنه أنا تغيرت، ذوقي تغير، وجهة نظري للأمور تغيرت، أنا كشخص تغيرت. وتاني شيء أكيد بطبيعة الحال الناس اللي عم بجتمع معهم بلجنة الحكم كمان كانوا مختلفين، من مجالات مختلفة أكتر هالمرة. كانت الاجتماعات كتير بناءة صراحة. هلأ بعرف أنه احتد النقاش بمحلات، في ناس عم بيدافعوا عن أعمال معينة، ناس لا، وطبيعي هيدا الشيء، بالعكس هيدا الشيء أنا بلاقيه صحي
1: أكيد
2: وحلو يعني. بس بالآخر كل واحد صوت للعمل أو للشخص للفنان اللي هو شايفه بمنظاره يعني مؤهل إنه يستلم الجائزة. وطبعاً في كمان 20% تصويت الجمهور ما فينا ننسى، 30% تصويت لا. الجمهور ما فينا ننسى. وبالآخر يعني ما بيصح إلا الصحيح.
1: على أي فئة أكتر شيء صار في اختلاف؟
2: بتخيل أكتر شيء على فئة الممثلين يعني، إن كان
1: بالدراما
2: أكيد. هلأ أنا ما كنت بلجنة تحكيم الموسيقى لأقدر أعرف هونيك شو عم بيصير، كنت أكتر بالدراما يعني مسرح، مسلسلات، أفلام، أكتر شيء على الممثلين كانت
1: كان الاختلاف بوجهات النظر.
2: صح.
1: كيف لقيت الأعمال المطروحة السنة اللي كانت؟ كانت كتيرة، منبلش بالمئات وبعدين منصير بالعشرات بالنهائيات. كيف هيك فيك تعطينا لمحة أو تيتر لهالأعمال اللي كانت السنة؟
2: بالنسبة ل هذا السؤال صعب معي، لأنه يعني من أي ناحية عم نحكي، من ناحية الإخراج ولا التمثيل ولا الكتابة ولا بتعرف الموضوع كتير متشعب.
1: صح.
2: بس أنا بدي أقول شغلة، أول شيء يعطيهم ألف عافية لكل الناس اللي قدرت تشتغل هالسنة. أنت بتعرف إن إحنا كأرتست إحنا بالآخر فنانين ونشتغل بحواسنا وبأحاسيسنا، وهالسنة كانت كتير صعبة كتير، يعني ثلاثة أشهر ستاتيكو، مش بس بلبنان، بالعالم العربي كمان. فكتر خيرهم أول شيء إنه قدروا يكملوا، قدروا يوقفوا ويكتبوا ويروحوا على أشغالهم، هيدا ديجا تروفي يعني صراحة.
1: صحيح.
2: تاني شيء، هلا من شوي كنت عم اقول لك انه بفئة الممثلين كان اكثر شيء في خلافات
1: احتدام
2: لانه كان في كثير بيستاهلوا الجائزة. يعني كثير ناس اشتغلت بطريقة
1: انا هون خيالية. كان سؤالي انا كيف شفتي كان في مستوى السنة بالاعمال؟
2: ايه بالتمثيل طبعا كان في بالتمثيل. ايه هلا إذا بدنا نحكي كفيديو كليب، بما أنه الموضوع شوي يمكن أنا بخصني كمخرجة ميوزك فيديوز، كان في أعمال كتير مطروحة. يمكن نحن especially بالميوزك فيديو نحن بحالة شوي transition، يعني خصوصا مع الـ AI هلا بتحسي
1: من مرحلة لمرحلة،
2: بمرحلة فيها فيها تنقل، يعني مرحلة نقلية. بتحسي أنه في ناس عم تختبر مع الـ AI، وفي ناس لا بعدها مصرة تضلها عم تشتغل بالطريقة التقليدية، وهذا الشيء طبيعي.
1: من أي فئة؟
2: شوفي أنا بفهم أنه كل شيء جديد بخوف، وكل شيء نحن مش معودين عليه ممكن ننفر منه. بس أنا بحس اليوم الـ AI هو وسيلة، يعني طول بالآخر. إذا اللي قاعد وراء المكنة مش عارف شو عم بيحط كوماند، يعني هو بالآخر بده ياخد منك إرشادات. صح؟ يعني أنت بدك توجهي للـ AI. إذا أنت صاحبة إكسبرتيز، عندك تكنيكال ووردز، كلمات مفردات عارفة تحطيها، يعني مثل لنقول أنا كمخرجة ممكن حدد له اللنس اللي بدي استعملها، احكي بتقنية أكتر من حدا مثلا ما بيعرف بالإخراج عم بيجرب. فبحس الفرق حيصير بهيدي الطريقة. سو أنا بحس أنه أكيد لازم يكون عندك المعرفة التقليدية، وأنك تستفيد من النيو تكنولوجي وتستفيد منها لحتى تتقدم أنت كمان بشغلك وتساعدك وتخفف لك وقت وتخفف لك. بس بدي يكون في اثنين، يعني أنا مع أنه نمزج القديم مع الجديد.
1: دونك الليحة الطويلة من الميوزيك فيديوز اللي شفناهن عملنا لهم فيزيوناج بالـ LBCI، وكنا كلنا الدراما واللجنة الموسيقية والإعلامية كلنا مع بعض. هالليحة الطويلة اللي كان فيها عدد لا يستهان به التكنين فيه على الـ AI، ما زعجتك؟
2: ما كان في كتير كان في يعني شيء أربعة خمسة تقريبا،
1: أكتر كمان شوي
2: أربعة إيه؟ خمسة. هلأ كان في يعني في عمل أو عملين كانوا مش عاطلين. يعني البقوة كانوا شوي بعد كتير بحالة تجارب، يعني مش كتير ناجحين، لأنه واضح جدا أنه شوي الصورة بلاستيكية بتحسيها، أو بتحسي ما في إحساس، أو الصورة بمحل والأغنية بمحل. فهذا اللي كنت عم قلك إنه بالآخر في الشخص اللي قاعد ورا الـ AI اللي عم بيوجهه اللي عم بيديره
1: عم بيلقمه
2: أكيد إنه لازم كمان يكون عنده ذوق، يعرف إنه هيك صح هيك غلط لما يشوف النتيجة، مش إنه شو ما نعطى إيه أوكي يلا بيمشي فيه. فشوي الموضوع بده إكسبرتيز ودقيق، ومش هيك يعني نستهونه.
1: أكيد. ليلى، برأيك بعده زمن الميوزك فيديوز رائج، أو صار الفنان مثلا عم يكتفي لأنه عنده موقعه الخاص، عنده صفحته الخاصة، عنده السوشيال ميديا اللي بتروج له لقله، بطل بحاجة ليعمل فيديو كليب يكلفه آلاف دولارات ويكتفي بمقاطع، لأنه في كتير فنانين عم نشوفهم كبار النجوم عم يكتفوا اليوم أنه بيصوروا مقطع عفوي وبيحطوا على السوشيال ميديا. صح. شو رأيك بهالموضوع؟
2: شوفي، ما في شك أنه قبل كنا عايشين العصر الذهبي للميوزيك فيديوز، لأنه ما كان في سوشيال ميديا، كانت هيدي طريقة الوحيدة لترويج لأغنية. يعني الفنان وقتها كان بده يروج لأغنية، عنده ألبوم جديد، كانت الطريقة الوحيدة أنه يعمل ميوزيك فيديو وينزل على القنوات ويوتيوب بوقتها، يعني ساعتها بيتروج للموضوع وبتنعرف الأغنية وبيوصل لشريحة أكبر من الناس. بس أكيد هلأ مع السوشيال ميديا سهل الموضوع كتير على الفنانين، ويعني مش بحاجة هن بقى لميوزيك فيديوز لحتى يطلقوا أغنية أو لحتى يثبتوا وجودهم أو يضلوا مذكرين الناس بوجودهم وكل هالقضايا. هلأ غلط أو صح؟ ما في شيء غلط أو صح. أنا اللي بحسه أنه اليوم إذا الغنية كتير قوية، كتير حلوة، منا بحاجة بتفرض نفسها بلا فيجوالز، الفنان في حط صورته وبيوصل، توصل الغنية وبتضج، وشفنا أمثال كتير عن هذا الموضوع. وفي ناس كمان لا بتفضل، بتحب إنه كمان ميوزك فيديو يعني بيضيف للأغنية. يعني يمكن يوم الأغنية لما بتنزل عندها حياة معينة، الناس بتتخيلها بطريقة معينة، بيسمعوها،
1: بيعمل ايدنتيفيكاسيون حسب
2: exactly.
1: هو اللي عم بيعيشها.
2: صح. بس إذا انشغل لميوزك فيديو حلو بيليق فيها، ممكن بياخدها لغير محل، بيضيف لاير زيادة عليها، كمان هيدا الشيء بيخلي الناس تتعلق أكتر، تعمل ايدنتيفيكيشن أكتر للغنية، تحسها أقرب وتصير تعمل لينك بين الفيزيوال، أو مثلاً شو عمل هالفنان، شو لبس، كيف تحرك، كيف تصرف، كيف مثل. فهيدا الشيء كمان بيضيف. يعني مزبوط إنه اليوم الأغنية فيها تعيش بلا ميوزك فيديوز، بس كمان الميوزك فيديو بيضيف كتير على الأغنية وللفنان كمان.
1: وشو رأيك بالجينيريك يلي صار عم بي كمان ياخد حقه بالكمبيتيشن يلي عم تعملها الميريك ستار، الأعمال اللي يعني تمزج بين الأعمال الدرامية والجينيريك للعمل الدرامي اللي عم بيجي كمان يرفع من نجاحه، من نسبة نجاحه؟
2: ايه حلو، اكيد مش غلط، يعني كل شيء كرييتيف.
1: حتى شفنا جينيريكات عم بيتصوروا كأنهم فيديو كليب.
2: صح.
1: عم بيتروجوا لهم، يعني عم بيحطون
2: بخانة الفيديو كليبات.
1: ايه
2: هلا يعني انا ما بعرف قديش مع فكرة انه الجينيريك ينحط مع خانة الفيديو كليبات، لانه طريقة الشغل
1: مش بالميركس، عم بحكي انه مثلا شفنا بالحرام نعمل شيء رائع للأغنية.
2: صح.
1: وكأنه صار فيديو كليب لإلا، صار ينعرض على محطات موسيقية. يعني
2: صار قصدك عايش سبرت، يعني صار عنده حياة لإله خاصة فيه.
1: صح.
2: برات المسلسل.
1: مسلسل.
2: بالعكس حلو، ليش لا؟ يعني شغل التايتلز أو التترات في ناس مختصين ببلاد برا بيشتغلوها بطريقة كتير محترفة، وكمان بدك كتير كرياتيفيتي، بدك تقدر انت تجسدي روح وأفكار والثيمز تبع المسلسل كله بهالدقيقة ونص أو دقيقتين مع غنية تكمش المشاهد. فالشغل يعني بيتطلب هيدا الشيء شغل، ويعني كيف نحن بنشتغل بالكليبات كمان نفس الطريقة، يعني بدك حدا عم بيفكر، حدا كرياتيف، حدا ينفي صح. فبالعكس حلو، ليش لا؟ يعني مش أنا مش ضد أبدا أنه ينشغل جينيريك حلو، مش يطلع بطريقة بايخة أو بازيك. يعني
1: ليلى حملتي تروفي الميريك ستار عدة مرات، وكرمتي لأعمالك عن جد كتير حلوة لنجوم ونجمات كبار. شو بيذكرك هالموعد السنة، حفل الميريك ستار؟ شو بيذكرك؟ لوين بيأخذك؟
2: يعني أنا تقريبا من لما بلشت، وكل فترة وفترة برجع على مسرح الميريكس، إن كان كفائزة أو إن كان كجوري ممبر عم أقدم تروفي لفنان أو لفنانة. فأكيد الموضوع كتير بيعني لي، لأنه كأني عم بكبر مع الميركستور، وأنا عن جد بدي أرجع أقولها، بعرف قلتها قبل بس كتير بدي هني الدكتورز، لأنه قدروا مع كل هالسنين ومع كل شيء عم يقطع فيه هالبلد، كل الصعوبات وكل الأدفيرسيتي اللي عم نقطع فيها، إنه قدروا يكملوا وبعده المشوار مكمل وما استسلموا، مع إنه God knows قدي صعب عن جد إنك تقدري تكفي بإيفنت بهالحجم ببلد عم بيعاني مثل بلدنا يعني. فأكيد شعور كتير حلو، وكل مرة هيك بدق قلبي كأنه أول مرة عم بطلع على هذا المسرح، وإله معزة خاصة بقلبي أكيد، خصوصا أنه من لبنان. وبعدين حلو التقدير يعني، وذر جيلي لألي أو أنا عم بعطيه لحدا، مثل كأنه حدا عم بيقلك عن جد مرسي لأنك أمنتي، لأنك تعبتي، لأنك اشتغلتي، لأنك خلقتي شيء، عطول حلو تتقدري.
1: نحن حبينا كتير أعمالك اللي قدمتيها مع نانسي عجرة، مع هيفا وهبي، مع هيبة طوجي، مع أسماء كبار يعني، أسماء كتيري وأسماء عن جد نحن عم نشوف حالنا فيهم. بس في فترة صاروا العالم يسألوا وين ليلى. ليلى اتجهت لإخراج الإعلانات. بحب أنك تفسري للمستمعين عن هالموضوع.
2: أوكي طيب، أنا أكيد طبعا عرفت كتير بمجال الميوزك فيديو، واشتغلت تقريبا شي 15 سنة إذا بدنا نحسبون، 15 سنة بالميوزك،
1: خبرة طويلة.
2: وصلت لمرحلة حسيت أنه صار لازم يعني يمكن انتقل لشي تاني، وثقبت بنفس الوقت. أنا يعني تزوجت، صار عندي بنات، وكان لازم يكون كمان متواجدة بالبيت. فمش يعني أنه كان بدي وقف شغل، لا، بس حسيت أنه عبالي أتفرغ لموضوع الكتابة. وفعلا أنا كتبت يعني هلأ سيناريو وجاهز تقريبا لحتى يتصور. هلأ ما تسأليني أمتى رح صوره، ما فينا جاوب على هذا السؤال، بس it's almost ready.
1: طيب بطل عندك دوفواريت وغيره.
2: لا لا وبالنسبة للميوزك فيديوز حسيت أنه وصلت لمرحلة ما كنت حابة بقى عيد حالي يعني. 15 سنة بعتقد it's more than enough لما تشتغلي على تقريبا يعني نفس المواضيع. فما يعني وصلت لمرحلة ما حاسة انه
1: ما في كرياتيفيتي عندي.
2: مش قصة ما في كرياتيفيتي، حسيت يعني صار بدي تشالنج مختلف. حسيت وصلت لمحال انه عطيت كل شيء انا فيني اعطيه بالميوزك فيديو سو فار، ولازم خلص سلم الأمانة لحدا، لناس جديد، وأنه أنا كفي مشواري بشي يعني تابع لقله، خصوصا أنه أنا درست سينما ومسرح بالجامعة وعلمت وعملت ماسترز. كان لازم أرجع شوي إذا بدك للأساس يعني، لأشياء أكتر بيرسونال يعني. أنا بالنسبة إلي الميوزك فيديوز كتير حلو الشغل عليهم، والإعلانات كمان، بس بعدني بالبارا ارتستيك يعني، مني بالفولي ارتستيك يعني. انا فولي ارتستيك لما انا بكتب سيناريو تبعي مثل حدا شاعر او حدا بيكتب قصيدته بيلقيها، بتكتبي انت كتابك بتطبعيه. فيعني انا خلص حسيت بمحل انه صار عندي النضوج الكافي، الاكسبيرينس الكافي انه انتقل لشي تاني. هلا بعد ما سنحت الفرصه لاقدر نفذ الشيء اللي انا براسي، بس انه ماني مستعجله يعني، ماني ما بخلي
1: او سيريز
2: يعني، ما فيني كتير احكي عن هيدا الموضوع هلا، لانه هلا السيناريو مثل ما مكتوب طويل يعني، بينفع انه يكون تي في سيريز، واذا بده ينعمل فيلم بده يتاثر. بعد يعني هلا في ان بروسس عم نحكي مع المنجين، بس انه سو فار ما في شيء بقدر اقعد فيه هلا بهالقرب، بس ان شاء الله ات ويل كم بالوقت المناسب. انا بآمن كتير بالتايمينج تبع الله وربنا وشو حطت لنا بهالحياة. إن شاء الله
1: بالتوفيق. ليلى رح نتوقف مع بريك قصير ومنتابع معك بودكاست دور عبر أغاني وصوت كل لبنان.
3: مهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلى ما بتشبه غيرها. أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
1: قلبي شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
2: علي؟ حالك جاوب. فكر حالك قوي.
1: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره
2: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: عم حس اني غريبي.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
5: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهل
5: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
5: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
4: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: ورجعنا معكم ببرنامج بودكاست دور مع مي زيادة.

0: عجب ما هيدي السياسي.
1: رجعنا مع بودكاست دار ومع ضيفتي المخرجة ليلى كنعان يلي الحديث معها كتير حلو، بيذكرنا بأجمل الميوزيك فيديوز يلي حملوا توقيعها. ورح انتقل هلأ عبر إذاعة أغاني أغاني وصوت كل لبنان إلى اتصال ومداخلة مع صديقي وزميلي بالميركس دار المطرب نادر خوري. هاي نادر.
2: هاي ماي، بونجور.
1: بونجور لإلك، ونعتذر منك انه منعرف انه عندك كتير شغل وعندك بروفا هلأ، بس حابين ناخد منك هيك يعني فيدباك من هالإكسبرينس الحلوة مع لجنة الميركس دار، اللي مش أول مرة أنت بتكون عضو بلجنة الموسيقى. بقى شو بتحب؟
2: هيدي تاني مرة أنا باللجنة الموسيقية، وهذا شيء مشرف لإلي جدا. مجرد ما تحسي حالك صار إلك دورك بهيدا المجتمع الموسيقي وقرارك، هذا شيء عظيم أنا كفنان طمحت له بحياتي. نحن كلجنة الموسيقى عملنا اللي علينا، ضميرنا كثير مرتاح، كثير مرتاح. وأنا أشهد قدام ربي وقدام التاريخ وقدام كل المستمعين إنه كل الأقاويل اللي يتهم فيها الأخوان حلو واللجان اللي مرقت عبر هالسنين كلها أباطيل يعني وأكاذيب، يعني فيها كثير من التطفل على العالم بطريقة بشعة، لأنه المصداقية اللي عم تشغل فيها ما بتضاهي أي مصداقية، مصداقية عن حق وحقيقي ومهنية عالية
1: طبعا. نادر، مئات الأعمال تنطرح قدامكم كلجنة موسيقية، كيف بيتعامل مع نادر خوري المطرب مدرب الصوت والصوت الكبير اللي تخرج من مدرسة الرحابنة؟
2: أنا بحترم كل صوت قدر يفرض حاله، قدر يتميز، قدر يكون جديد على هالساحة الكبيرة، لأنه صار عندنا كتير أغاني وكتير نوعية أغاني. بس إذا بتلاحظ بخياراتنا المميز هو الرابح. يعني بدي أوضح شغلة هون، يعني أنا على الصعيد الشخصي وأصدقاء لي يحكوني بملامة إنه ولو ما نقيتونا، أنا بكل بساطة بيكون ردي إنه أنت ما قدمت شيء تنقيك، أنت معامل عمل سنة 93، 93 راح مع الميراكس، ما كان في ميراكس 93. يعني في ناس مخاملة انه نحنا كل سنة بنقعد ننقي اغاني عبر هالتاريخ ومنكرمهم،
1: مش عارفين انه مجمل السنة، يعني الاعمال اللي انطرحت خلال السنة،
2: هيدا اللي بدي وضحه. نعم. يعني في ملامة صارت جيتني من كذا شخص انه ولو ما اجا دورنا نتكرم. بدنا نتكرم، كلنا بيلبق لنا التكريم وكلنا منحب نتكرم،
1: بس قدموا اعمال بتنطرح لحتى يصير في نقاش حولها وتتكرموا بالنهاية.
2: هون النقطتين بشدد عليهم، مصداقية اللجان ودور كل حدا بده يقدم شيء فنحن نكرمه، فنحن نقيمه وعلى ضوء أيته جايزة. يعني ناس خاملين انه يمكن ميراكس بيطبع مثل فوتوكوبي بيطبع جوائز وبيعطيها لمين ما كان. لا
1: أكيد الأفضل هو اللي رح يمسك التروفي بأي مجال كان، إن كانت الأغنية لبنانية أو عربية. نادر، قدي أنت قاسي بالحكم على الأعمال؟ يعني أنت شخص أكاديمي كمان، بتدرب أصوات، بتتعامل بكل جدية مع كل عمل فني بيصير، قدي بتحس حالك قاسي وأكاديمي مع هال الزملاء اللي بيكونوا على طاولة التحكيم اللي كل واحد منهم جاي من باك جراوند مختلف؟
2: أنا بدي أقول شغلة، يعني بدي أعلن عن شغلة، أنا بقراري في 65% احترام لذوق الناس.
1: هذا شيء كتير صحيح وحلو.
2: أنا بتقليني يمكن غلط، أنتوا رأيكم أفهم من الناس؟ لا، بقليك الناس إلى رأيها، الناس حبت هيدا الفنان، ناس بنت هيدا النوع من الغنى ووصلته، نجحته، كانت الحضور بحفلاته، فما فيك تغيب رأي الناس. يعني في ناس بتقلك شو فهم الناس، طيب شو فهم الناس؟ عمول عمل انت يجذب الناس وخليه يجوا يحضروك.
1: نعم.
2: فانا بنطلق انه هذا الاكس ما بيجي بنسبه انا انه مين هو هذا شو هالصوت، بعرف انه عمل نقلة بعمل مميز حكيت فيه الناس.
1: نعم.
2: وهذا العمل اذا بدنا نجي نضلنا نحن مسكين الاصول ومسكين التيوري ومسكين الارموني ونقيم على اساس ما حدا بينجح، صدقيني ما حدا بينجح، يعني 1% من كل اللي نجحوا. بس نحن عم ننطلق على شيء صار شعبي، العالم إلى قراره وعم بتصوت عم بتشاركنا بالتصويت وانا عم بحترم هذا الشيء.
1: ونحن نحترم طريقتك كمان بالتحكيم وبنوثق برأيك وبتقييمك نادر خوري. نحن رح نشوفك قريبا على مسرح الميريك ستار بمدلي رائع للراحل الكبير فيلمون وهبي. سربوا لي المعلومة وأنا عم بقولها. فأكيد رح يكون
2: نحن من أيام الشغل من 15 سنة ما بتخلي شيء ما بتخلي شيء ما بتخبري.
1: على كل حال نادر نحن منتشرف انه معنا اسم كبير بعالم الموسيقى مثل حضرتك ومنفتخر بكل الاسماء يلي تحت التيتر الكبير للجنة التحكيم الموسيقية وناطرينك بخمسة شهر على مسرح كازينو لبنان ومنقول لك يعطيك العافية. وكمان نحن انا شخصيا بحب اثني على طريقتك بمواكبة العصر كمان بتحديث كل شيء بعدك، يعني كأنك عم بترجم شعار الميريكس back to the roots eye on the future. فعم تنجح كتير بهال المزج بين القديم وبين الجديد لأنه ما فينا نضلنا محل ما كنا، بدنا كمان نواكب العصر اللي نحنا فيه
2: وما فينا نلغي ماضينا.
1: أكيد ما فينا نلغي ماضينا. مرسي كتير على وقتك.
2: تحية لكل المستمعين وإن شاء الله ما يكون هيك زعجنا حدا بفكرة معينة، بس هودي أفكارنا وهيك منحب نقولهم.
1: أكيد أكيد وأكيد كل العالم رح تتقبل كل شيء قلته لأنه صح. شكرا.
2: الحمد لله.
1: ومنشوفك قريبا على مسرح
2: يلا.
1: الكازينو. شكرا. منتابع معك ليلى كنعان. وبالنسبة للشيء اللي حكي نادر خوري، شفتك عم تقولي عم تهزي براسك عم تقولي صح. شو رأيك بالموضوع اللي حكي إذا بديك دايما الناس اللي بتقول جائزة الميريكس معروف من وين طلع وهذا ما بيستحق وهذا بيستحق، وبيصير في كتير لغط على هالموضوع، بقى انت شو رأيك واكسبرينستك باللجنة التحكيمية كيف بتلاقي النتائج اللي بتطلع؟
3: شوفي ما يعني على طول الشجرة المثمرة بتنرشق صح؟
1: أكيد.
3: يعني ميريكس دار خلال سنين برهن قديش هو ناجح وقدي هو almost تقريبا الوحيد بلبنان اللي هالقد عنده إستوريك طويل وهالقد بعض الناس بتحب تكون موجودة فيه وبتحب تتكرم فيه، والفنانين يعني بيسعوا أنه يتكرموا فيه. فشي طبيعي كمان أوقات في ناس يمكن بتحس حالها أنه هي كانت تستحق تتقدر، ما أجيها الشانس يمكن أنه تتقدر، فبيصير في بلبلة بيصير في حكي. مش عم قول كلهم انتبه، يعني في ناس كمان يمكن تتقبل أنه it's fine، مثل ما أنا تقبلت كتير سنين كمان أنه لا يمكن أنا ما عملت أفضل عمل بهيدا السنة، وفي سنين كنت أقول أنه بلا حاسة أنا كأنه شغلي وإفكتيفمان يعني أخذت وقت الجائزة. سو عادي رواء، يعني ما بعرف أنا ليش عطول بده يكون في نيجاتيفيتي.
1: مش كلنا فينا نربح يعني.
3: مش كلنا فينا نربح، والأزواق يعني حسب كمان الجوري وزوقة، الأزواق مش مثل بعضها، والناس حسب خلفيتها حسب الزوق تبعها حسب الباكراوند الثقافي تبعها ممكن يعني تختار ناس لأسباب معينة. سو هلأ شو بيصير بعدين؟ أنا صراحة من الناس اللي حواليك ما سمعت كتير أنه في حكي من هالنوع، يمكن على نطاق أوسع من الانفيرونمون تبعي أنا يمكن بيصير في حكي بلبلة هيك، بس أنه irrelevant، مش مهم شو اللي بينحكي، مهم واحد عارف حاله شو عم يعمل عم يشتغل بضمير. وأنا حسب خبرتي بهود السنتين اللي كنت فيهم جوري بالميراكس ما شفت شيء غلط، ما شفت شيء لا من تحت الطاوله ولا شفت اشياء عم بتصير بطريقه غريبه او قصص هيك، ما شفت هيك شيء صراحه.
1: على كل حال نحن برجع بثني على شفافية ومصداقية لجنة التحكيم وعلى ديمقراطية اللي بتسود الاجتماعات وعدم تدخل أبدا، ما بيصير في أي تدخل من قبل الدكتور زاهي أو الدكتور فادي الحلو، وكل الأمور بتصير بطريقة كتير ديمقراطية. رح نتوقف مع اتصال مع عضو لجنة التحكيم الدرامية كاتبة السيناريو نادين جابر، يلي بنعتبرها كمان من عائلة الميراكس واللي حظيت بهالجائزة الذهبية 5 مرات. نادين أهلا وسهلا فيك ببودكاست دور.
4: أهلا وسهلا فيك حبيبتي وبليلى.
1: ليلى كمان معي، وأكيد انتوا التقيتوا كتير برات الميراكس وبالميراكس، خبرونا شوي عنها.
4: برات الميراكس انا ما كنت بعرفها شخصيا لليلى، بس عرفت عليها بلجنة الميراكس، وصراحة اسمها سبقة يعني انا من معجبينها وكل شيء بتعمله، وبشرفني يعني بدنا نكسبها بالدراما انه نشتغل سوا شي مرة، فهيدا شرف لإلي.
3: ان شاء الله يا نادين، عن جد وانا انبسطت كتير انه تعرفت عليك، سنحت لها الفرصة يعني بالميراكس، واكيد بشرفني ومنتمك شهاده. ثانك يو.
1: بدنا نقول نادين انه احلى شيء بالميراكس انه بتجمعنا كلنا من مختلف الاختصاصات، نقعد على فرد طاوله، بنصير نكون في اسم كبير نحن سامعين فيه، بنتعرف عليه كمان على الصعيد مش بس المهني الشخصي، وبيصير هالعلاقه تجمعنا من اجتماع لاجتماع.
4: مزبوط.
1: هيدا يمكن شيء كتير حلو بالميراكس دور.
4: أكيد، لأنه بصير عن جد في ألفة يعني بين أعضاء الجوري وأعداد، وفي هيك بصير مثل عائلة عن جد.
1: نادين، أنت السنة كنت برات المنافسة رمضانية، برات المنافسة وحدتك بلجنة التحكيم، كمش كاتبة سيناريو، كمشاهدة كيف شفت الأعمال اللي انطرحت السنة؟
4: هلأ في أعمال كتير انطرحت أكيد، بس بعز علي أنه الأعمال اللبنانية ما كانت كتيرة، يعني يكاد يكون مسلسل واحد مشترك ومسلسل واحد لبناني
1: للأسف.
4: فهيدا اللي دايما بحز بنفسنا، لأنه نحن مش ناقصنا شيء، غير ناقصنا أنه حدا يآمن فينا، وإنتاج سخي ومحطة يعني تتعاون معنا، فعلى أمل أنه يكتروا الأعمال. بس بالمبدأ نحن درامتنا عم بتصارع، ما بدنا نضحك على بعض، نحن عم نصارع يعني مسلسل أو مسلسلين بالسنة، هول منهم صناعة دراما، هيدي بس إثبات وجود أنه نحن بعدنا موجودين، على أمل عن جد أنه ترجع تصير صناعة والدولة تهتم فيها وبهيدا القطاع بشكل عام يلي بيشغل ألوف الناس.
1: صحيح، وكمان في يعني في بوتنسيال كتير قوي وعالي، يعني
4: طبعاً
1: مش ناقصنا شيء. شو أكتر مواضيع يعني حابة بعد أنك تقدميها كأعمال جاي؟ يعني
4: هلا في عندي 3 مواضيع صراحة، يعني خلصت من موضوعين، كتبت أنا مسلسلين، مسلسل اسمه كواليس بطولة ديما كندلفت، إنتاج آي ماجيك، بلشوا تصويره، إخراج أميل السيلاتي. هيدا المسلسل القصير بيعني لي كتير، لأنه بضوي على عالم الفن وعالم، ما بدي أفضح كتير، بس الاستغلال اللي بيصير من خلال هيدا الدومين. فهيدا موضوع كنت حابة أحكي عنه، طرحته وعم يتصور. في كمان مسلسل تاني 10 حلقات إنتاج إيجل فيلمز اسمه بيت عز، يلي هو بينتمي للدارك كوميدي، ويلي كمان عبالي أحكي قديه بشكل عام المصاري ممكن تغير الإنسان. والثالث يلي هو هلأ أنا بصدد كتابته، هو مسلسل الرئيسة إنتاج إيجل فيلم، إخراج فيليب أسمر، وبطولة ماجي بوغصن وكتار غيره. هيدا مسلسل كمان حابة أقول من خلاله شيء، بتصور اللبنانية كلهم بس يفتروا هيقولوا أنه هني كمان عبالهم يقولوا شيء بمثل نحن كمواطنين لبنانية، كحقوقنا، كالعدالة يلي نحن ناطرينها. ف فبتأمل إنه يلاقي الاستحسان ومن بعدها بشوف يعني هول الثلاث مواضيع يلي
3: اسم الله عليك كنت شهت أقلها هيك
1: يعني نون ستوب اسم الله
4: ليك ما أنا أخذت صحيح أخذت سنة أوف من بعد بالدم وعملت عملية ديسك لرقبتي تحت شوي وهيك صرت عم تكتك هيك بالكتابة على وقتي شو عبالي لأنه أنا الكتابة هي حياتي يعني ما فيني أقع من النوم وما أكتب ما عندي شيء أنا حلو. من الأشخاص يلي فيني أقعد شهر بالبيت ما بظهر فأنا الشخصيات اللي بيكتبون هني أصحابي
1: والشخصيات اللي خلقتيها نادين واللي حازت على الميركس دور منن ليل ابدا كتار طلعوا وقفوا واخذوا التروفي وكنت انت كتبتي لهم الكاركتير انت عم تكتب الكاركتير او عم تكتبين الشخصيه اللي بده يقدوها بالمسلسل بتكوني حاطه قدامك انه عبالك انه هالشخص يحمل التروفي يوما ما
4: يس وخليني اخبرك شغلي هيدا شيء عن شيء صار يعني أنا مثلاً إلسا زغيب لما عرضت عليها دور صفاء بمسلسل عمل كانت هي خيفاني كتير من الدور لأنه دور شوي إكزاجيري وكوميك بتخاف أنه تروح لهيدا الملعب لأنه بالكوميك إذا بدك تروحي إكزاجيري الناس بالعكس أنه بصير ردة فعل عكسية ما بحبوك
1: نعم
4: فشجعتها وقلت لها تذكريني هيدا الدور رح توقفي على الميركس دور وتاخدي جايزة هاي أول واحدة
1: وهيك صار
4: ومارلين نعمان كمان قلت له وقت عأمل مسلسل عأمل بشخصية فرح قلت له مارلين نعمان ما قبل فرح هتكون شيء وما بعد فرح هتكون شيء تاني وهيدا اللي صار الكاتب لما يكون عم يكتب ويعطي من قلبه شايف القصص قدامه بالنهاية ليك التوفيق من عند الله بس في تولز يعني في إشياء بتشوفيها جاهزة إنه توصل للناس جاهزة إنه يستقبلوها أعطيتيها كل المقومات لتنجح وتلمع
1: نعم.
4: فإذا ما لمعت بكون في شيء غلط فأنا لما أكون عم بكتب أدوار ودور وأمبليس دور عدلة كمان سينتيا كرام لما قلت لها هيدا حتوقف علي عدو ريكتور وحتاخدي جاهزة سو عندي مش حاسسات الإيمان لما أكتب كاركتير بعرف لوين حيوصل
1: نعم نتأمل أنه كل المسلسلات والشخصيات اللي كتبتيها بالمسلسلات عدتيهم هلأ هن بصدد التحضير وعم بيتصوروا أنه كمان يلاقوا نجاح الباهر اللي دايما نادين جابر
4: عطتنا عليه إن شاء الله يا رب نحن بنعمل اللي علينا أنا عن جد أني ولا مرة ما بحط الفشل قدامي بس ما يعني بحط النجاح أنه أنا بدي أوصل له بس ما بعمل expectations بعمل اللي علي والباقي توفيق من عند الله
1: ان شاء الله بتتوفقي بكل شيء بتعمليه لندين وان شاء الله نقضي سوا ليله ساحره من
4: يا رب اكيد انا اكيد من هيدا
1: من الفن والابداع وان شاء الله كل اللي بدهم ياخذوا التروفي يكونوا يستاهلوها مثل ما نحن نقيناهم بعنايه وبضمير
4: وباذن الله اكيد
1: بنشوفك ان الله رد بخمسة الشهر على مسرح كازينو لبنان شكرا أكيد. لمدخلتك
4: شكرا لك
3: كوراج نادين وأ très
4: bientôt.
1: ليلى سرقنا الوقت وما قدرنا نفوت بالتفاصيل كتير كنا حابين نناقشها سوا بس إن الله راد الأيام جاية ونحن حابين إنه نترك لك الكلمة الأخيرة لإليك عن حفل الميركستور اللي راح تكوني فيه بخمسة سبتمبر شو بتحب تقولي لدكتور زاهي ودكتور فادي؟
3: أنا أوريدي قلت لهم يعني اللي مفروض ينقال اللي هو شابو على الريزيلينس تبعيتهم وأنه بعضهم مكملين يعطيهم ألف عافية ونشكرهم على إيمانهم خصوصا بلبنان أول شيء وبالفن وكل هالناس اللي عم تعطي لهالمجال خصوصا أنه هذا الدومين مش دومينهم أساسا فيعني عن جد دوبل شابو لأنه عم يهتموا بهذا الموضوع وعم يقدروا يعني يوصلوا هالتروفي اللي هو عبارة شكر إذا بدك على شغل ناس عم يعطوا من قلبهم ودينهم وكل شيء ضمن هالظروف الصعبة اللي عم نقطع فيها ان شاء الله نخلص منها بسرعه، ما بعرف امتى بس ان شاء الله. سو ويلا ناطرين، انا كمان ناطره المفاجات الحلوه بنهار السبت. وفوالا
1: ميرسي كثير ليلى، ونحن كمان نتمنى لك التوفيق بالكاريير الجديده كمان اللي تضيفيها على كاريرتك الذهبيه. ان شاء الله تتوفقي بالكتابه وتحققي كل احلامك، ومنشوفك ب 5 سبتمبر
3: ان شاء الله. ان الله رات.
1: ميرسي بوكو. ميرسي
5: هرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهد الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: ورجعنا معكم ببرنامج بودكاست دور مع مي زيادة.

0: مع بودكاست دور ومع رئيسة مجلس إدارة تلفزيون وإذاعة أغاني أغاني جيسيكا ورد المر. شرفتينا, نورتي استوديو أغاني أغاني.
1: هاي ثانك يو سو ماتش على المقابله. ثانك يو, مع انه ما كنت بحب كون ضيفي عندي بالبيت.
0: جميل اقول لك انه منسي كثير لانك قبلتي دعوتي وعذبتيني شوي, بس
1: عذبتك اي نو, لانه بدي اترك مجال لغيري يطلع يعمل معك انترفيو تيشوف انت قد ايه لذيذه على الهواء وبتريحي. انا بعرف هيك, بس انت اصريتي وانا اكيد رح رد
0: دعوتك. اكيد اصريت, مش بس هيك يعني لانك انت بالمحطة وانت بالإدارة, أصريت لأعطي أحلى صورة عن أعضاء لجنة التحكيم اللي بيختارون دكتور زاهي وفادي مش عن عبث. اختيار رئيسة مجلس إدارة محطة موسيقية أولى وفقا لآخر الإحصاءات, هيدي شغلة منا هيك باراكسيدان. يعني أول شيء خبرتك بهالمجال بيزيد يعني خبرة على عملية التصويت اللي بتصير, بيزيد مصداقية وبيزيد كمان هيك ضخ روح شباب جديد بلجنة التحكيم. رح بلش أول شيء معك بسؤال هيك بديهي, كيف تختصري هالتجربة اللي كانت مع الميوراكس؟
1: التجربة كانت كتير حلوة صراحة, عذبتهم أنا شوي. أنا معروفة بعطي رأيي كتير بصراحة وكتير على العالي وما بخبي رأيي, سأعطيتهم رأيي بالإجمال إن كان نيجاتيف أو بوزيتيف. بعض الفئات هيك حسيت أنه كانوا عم بيتعارضوا الأراء, حسيت أنه لازم شوي اتدخل زيادة عن زوم, لأنه أنا مثل ما قلت بالقطاع الفني, بس كان بالإذاعة أكتر شيء فيك تعرفي اي اغاني ماشي, اي فنانين, ذوق الناس هن شو حابين. يعني اكتر بلاتفورم بتقدري دايركتلي تعرفي شو العالم عم بتحب هو غير السوشيال ميديا اوكي, بس الراديو كمان كتير بعده لهلا يعني العالم ما بتصدق. الاذاعه بعدها 76% من العالم تسمع الاذاعه حسب اخر احصائيات, وبعدنا نحن لهلا بنعرف الغنيه اللي كتير عم يطلبوها العالم, بعضهم بيطلبوا كتير على الإذاعة أغاني. ما بعرف يعني في عالم بيقولوا بيستغربوا, بعضهم بيجيكم ريكوست أنه شو بدنا أغاني, بعدها كتير بيجينا ريكوست ومنعرف تقريبا شو أكتر شي العالم حابين هالفترة وشو أكتر شي دارج, ويعني منقدر بعرف عرفتي. وغير هيك نحنا لأنه نعمل مهرجان أعياد بيروت كتير بقدر الموس بالشخص العالم كيف عم بيتفاعلوا مع الفنان, واكتر الفنان اي عم بيجي رهجة مش بس من ناحية بيع البطاقات, يعني العالم كيف حافظت لهم اغانيهم كل هيدولي انا بلمسهم. سو مشان هيك كتير عطيت رأي اكتر وحدة حكيت. يعني انت بفتكر عرفت اكتر وحدة باجتماعات التصويت اكتر وحدة عطيت رأي واكتر وحدة حكيت.
0: اي فئات صار في عليها هيك؟
1: هن المين مين الفئات اللي هن الفنان يعني الفنان والفنانة اللي هن اللبنانية اللي هن الأكتر شيء عليهم رهجة, يعني هدول أكتر شيء كان عليهم تضارب بالآراء, بس مش هالقد تضارب, يعني كان بين 1 or 2 يعني first أو second place كانوا, بس تقريبا كلنا كنا عم نعطي ذات الأسامي عم تتمحور حوالي 2 أو 3 أسامي, ما هالقد بعاد يعني كنا
0: بالنتيجة.

0: مش بس يعني نحن معنا باللجنة كتير أشخاص مخضرمين وعندهم كفاءة سوبر عالية، يعني أنا نقطة ببحرهم، بس أنا شوي عم بعطيهم صوت الشباب، صوت الشارع، صوت الإذاعات هيك.
1: جيسيكا بحكم شغليك وكمان تعاملك مع الفنانين اللي قلتي كمان إنك يعني بتنقيهم مع لجنة أعياد بيروت على الطبلية، يعني بتكونوا عارفين الذوق العام شو هو حتى تختاروا، يعني بحكم خبرتك دايما الفنان اللي بيكون أكتف بالمهرجانات هو اللي عنده شانس أكتر يربح؟
0: أكيد هن يعني the fact أن هو أصلا أكتف بالمهرجانات وعم بينطلب يعني أنه هو ناجح بالنهاية، بس العكس اللي بدي أقولك إياه أنه مش كل الفنانين، يعني هذا عم بقولك إياه، عم بقولك إياه بصراحة حس حالي بالبيت أنه بفتكر كل المتعهدين بيعرفوا مش كل الفنانين للعالم تعتبرون اسم كبير
1: نمبر وان بيجيبوا جمهور،
0: بيجيبوا يعني كتير صعيب يتطبق الفيوز اللي بتشوفيها على السوشيال ميديا بأرقام بيع بطاقات، كتير صعب. يعني the fact أنك تجبري الشخص يعمل إفار يروح يشتري بطاقة ويروح على حفلة مش هينة قد ما واحد عم بيجمع فيوز، كتير هينة أنا من البيت أحضر فيديوهات وجمع فيوز من ما أنا خلي الواحد يعمل هالإفار يروح يحضرني بحفل. سو كتير صعب الفنان يعبي سيتس بالمهرجان، مشان هيك نحن كمهرجان أعياد بيروت عم تشوفينا صرنا فوق 15 سنة بنعمل المهرجان ولا حفل كتر خير الله لهلا إلا ما كان مفول معنا، لأنه منعرف مين النقى، ما مننقى بس تنعبي يعني ليالي بالمهرجان.
1: كيف بتنقوا؟ أي معايير بتنقوا الفنانين رح يكونوا؟
0: لكن إحنا الإذاعة كتير بتفيدنا، يعني من وراء الإذاعة وأصداء العالم بالإذاعة مقدر نعرف مين عليه هايب، مين بعده بيجيب على المهرجان، يعني العالم تتشتري بطاقات. سو بعدين سنة على سنة بتصيري لحالك تعرفي، يعني أنا من هلأ بقدر أعطيك توب 10 مش رح أقلك إياهن بس بقدر من هلأ أعرف مين أكتر فنانين هلأ مثلا قليلي تعال نركب مهرجان للصيفية الجاي، تقريبا بقدر من هلأ 80% لأنه كمان في فنانين بيطلعوا بينزلوا بالرهجة، بس بقدر هلأ قلك مين الفنانين هلأ بيبيعوا بخمس دقايق لأنه بعد العالم بتحبون، بتحب حضورهم على المسرح، بتحب الجو كيف بيكون العالم، يعني
1: قديش توافق هالموضوع مع الاختيارات اللي صارت بالميريك ستار؟ يعني كانت قريبة الاختيارات؟
0: أكيد كانت قريبة، كانت كتير قريبة، ما في شيء كان بعيد صراحة،
1: لأنه بدنا نقول أنه كمان بياخدوا بعين الاعتبار لجنة التحكيم الفنان شو عامل خلال هالسنة. يعني ممكن ما يكون مطلع سينجل أو مطلع ألبوم كامل، بس كان متواجد
0: أكيد
1: على الساحة الفنية بدون ما أنه يعني يكون عنده عدد كبير من الإنتاجات.
0: أي هلأ تقلك أنه 100% أرائي مشيت مع
1: أكيد
0: هلأ بضل في عندي كم كاتيجورية نقيت فيها عالم رجعت بعدين وما طلعت، بس أنه بتصير يعني مش كله رأيي رح يمشي. بس أنا عم بقلك بدي قلك شغلة كمان، أنا قبل ما أروح على الاجتماع اللجنة ونعمل هالتصويتات ما كان كله من راسي، يعني أنا قعدت مع الأكيب تبعي وصرت شوي أخذ أراءهم كمان، لأنه أنا بهمني مش بس رأيي، لأنه التيم تبعي كله متواجد على الأرض، متواجد بالإذاعة، متواجد على بالتيفي، بيعرفوا شو عم بيصير. سو بهمني أنا to represent أغاني الزهول مش بس لألي لحالي. وكنت عم بقلك بكام فئة الأشخاص اللي أنا حطيتهم ما طلعوا بس سبع راضي عن نتيجة،
1: يعني في إكليب.
0: إيه
1: اليوم من وراء أغاني ومن وراء هالخبرة، صحيح عمرك صغير بس عندك خبرة طويلة بهالمجال، برأيك شو اللي عم بيصنع النجم اليوم؟
0: كتير صعب هالسؤال لأنه ما بتفهم شيء من اللي عم بيصير هلأ حاليا. كتير هلأ عصر الغنية كتير سريع، ما بتصدق قد ايه بيجينا بنهار أغاني جديدة، عدد الأغاني الجديدة. يعني حضرتك بتعرفي ما كمان صار لي كتير زمان من قبل كل قد ايه كانوا تينزلوا غنية، قد ايه كان ياخد وقت يكتبوا الغنية ويحضروا لها للغنية، يناموا عليها سنين للغنية، وصعب كرمال الإنتاج وشركات الإنتاج كانت كتير قليلة. هلأ صار واحد
1: معمل
0: ما بخبرك بالنهار قديه بيجينا اغاني. نحن كاذاعه

0: ما بتصدقي قد ايه بنهار بنرفض نحط اغاني على الاذاعه لانه دون المستوى منقيهم، بعدنا منغربل، بعدنا قادرين نغربل. سو كتر خير الله على هيدا الشيء صراحه. بس نحن يعني انا ما بصدق قد بيجينا اغاني جديده اللي كل يوم ما بلحق. اوقات يعني اوقات كون قاعدين انه سمعت هالغنيه بعتينا من نهارين بقول لهم بعد ما لحقت اسمع قد ما بيجي اغاني على الاذاعه. يعني اذا صار واحد بالتليفون في يعمل، صار على الاي اي عم بيعملوا اغاني
1: اكيد.
0: سو صار كتير سريع، بس مش هون القوه. القوه الغنيه اللي عم بتعيش كتير يعني عميلة. نسبة 5% من الأغاني عم تعيش، بتلاقيهم هول عم بحطون العالم بعد 6 شهور 7 شهور بالسهرات بالحفلات بالكلابس، كتير قليل اللي عم بيعيشوا. بس كمية الإنتاج صاروا بيعملوا إنتاج شخصي، يعني بطلوا يتكلوا حتى على شركات الإنتاج، واحد بيعمل إنتاجه الشخصي، وصار تكلفة الغنية إن كان على الاي اي صاروا يعملوا كليب، صار كلها كتير أهيان. بس بعد الغنية اللي بدها تضرب تضرب وبتعيش.
1: إذا أجرى على مكتبك غنية ترند بس دون المستوى ترفضها جيسيكا المور؟
0: عم تحطني لك كيف كلهم عم يتضحكوا. تعرفي أنه في غنيتين ما رح أقول شو هني كتير ضربوا كتير كتير. هو ليك كانت أنا ما برفض لحالي، ما بقبل لحالي. نحنا تيم مكون من أكيد تعرفيهم كارول مارون، في راس حليمة، وبعده لهلا جوزي بس يفضى جهاد المر اذا فضي شوي بيشاركنا بآراءه، لانه هو يعني
1: جهاد ريفرنس بالموسيقى،
0: ايكون بالموسيقى، بس هو اكثر شيء بالعربي بنقي انا وفي راس وكارول. في راس حليمة وكارول مارون
1: نسلم عليهم.
0: في اوقات اثنيناتهم بيكونوا قايلين ايه على غنيه انا قايلت لهم مش معقول تقطع، تقطع لأنه هن اثنين علي أكترية ما بناخد على
1: الديمقراطية يعني جيسيكا
0: كتير. بس وقت بطلع غلطان يعني بلاقي الغنية عم نحكي دون المستوى من ناحية بلكي الكلمات أو اللحن لقيته مثلا كتير ما بعرف، بس كواليتي هيدي ما في مساومة عليها. إذا كواليتي الغنية مش معمولة توزيع وكل شيء مرتب ما بتقطع أبدا، هيدي الوحيدة اللي أنا ما بساوم عليها. بس كغنية في قصص كتير عم تقطع، أنا بقول أنه لا مش ممكن، نحنا مش هيك، بتقطع وبتضرب بطلع أنا غلطانة. بس أنه بتصير
1: بتصير إيه؟
0: أكيد بتصير.
1: جيسيكا شو اللي خلى إذاعة أغاني أغاني تكون نمبر وان؟
0: عدة عوامل. أولا التيم بسط
1: حبولا اللي عم بيسمعونا ما عم بيشوفونا انه التيم كله هون،
0: التيم كله هون اكيد
1: عم بيشارك
0: اول مره بيجوا على الوقت وقاعدين ومبسوطين. ايه
1: انا بقول لك التيم ورك، هيدا التيم ورك
0: هي البرايوريتي التيم، يعني كتر خير الله التيم تبعنا وانت بتعرفيهم كله بيشتغل من كل قلبه. معنا دوام بتجوا بتعملوا شغلكم بتعملوه من قلبكم، هيدا اللي بهمني، ما بدي يجوا على الساعه، بدي يجوا يعملوا شغلهم من قلبهم ويكونوا حابين شو عم بيعملوا. إذا حسيت حدا عم بيشتغل معنا منه مبسوط باللي عم بيعمله فضل ما يكفي معنا. يعني أنا بحب نكون كلنا إيد واحدة، ونحن أصلاً 3/4 الوقت وحتى هو ذاته تيم بيشتغل بالمهرجان أو بالإيفنتس، تلاقينا خلصنا الإيفنت ظهرنا سوا، يعني عائلة صرنا. سو هيدي السبيريت بتبين من خلال الإذاعة صراحة، بيبين أنه هالإذاعة وراها عائلة، والعائلة وقت تعطيك هيدا الإفيه يو فيل يور أت هوم، أنتو عم تسمعيها حافظة الأشخاص، حافظة الصبح في ميري مزرعاني، بعد الظهر في رولا، حافظة في راس وهز أبيك ريبورتس اللي دايما بيروحوا فايرل. خلص صاروا العالم متعودين، وإحنا كتر خير الله كلهم صاروا كتير زمان معنا، ما منغير كل فترة وفترة. بتلاقي هول هن الأشخاص، هول هن عائلتك، وانت صرت ضمن العائلة بس عم تسمعينا على الإذاعة. هيدي هي القصة المهمة. وتاني قصة هي هيدي بدي ينبسط فيها مايكل، نحنا كنا أول إذاعة من قدي صلنا على الهواء 13 سنة، أول إذاعة كانت أول ما فتحنا الإذاعة فتحنا سوشيال ميديا ديبارتمنت، هذه كانت أولوية عندي، مع أنه بوقتها ما كانت أبداً تريندينج، كان كله على الفيسبوك أولموست، إنستغرام ما كان فيه. أنا عملت ديبارتمنت للسوشيال ميديا، فور مي كانت فكرتي أنه هذا البلاتفورم رح يكون the perfect marketing platform لأغاني. وهلأ أغاني هي أول إذاعة على السوشيال ميديا من ناحية الفولوورز الأورجانيك، هيدي كتير بشدد عليها لأنه صار كتير هين واحد يشتري فولوورز وفيوز. نحنا يعني everywhere. We are a 360 degrees platform. عندك تي في، عندك راديو، عندك سوشيال ميديا، عندك ابلكيشن. كيف ما برمت بتطلع اغاني بوجهك، هذه كمان قوه كثير مهمه عنا.
1: ولما العالم بيشوفوا انه على راس هالمؤسسه الاذاعه والتلفزيون صبيه صغيره، شو بتكون ردة الفعل رئيسة مجلس إداري؟ بفكروا يمكن أنه
0: هي ده فاكت أنه بفتكر إذا ما أنا غلطانة ما في، لأنه نساء كرؤساء مجلس إدارة إذاعات بلبنان. سنحن نعمل ميتينجز كنا أنا الوحيدة الإمرأة،
1: مش هيك عم بسألي شو الإمباكت اللي بتحطي على
0: أصغر وحدة؟ بس هيدا الإمباكت هن أول شيء كانوا ما يعرفوني، بس شافوني وكيف بالاجتماعات بعطي رأيي، وبيعرفوا أنه رأيي دايما كون كتير درسته قبل بوقت، وأنا بعمل كتير ريسيرجز وبضلي كتير بالدومين. نحنا دايما منسافر لبرا لأنه إحنا عنا كمان إذاعات نوستالجية وعنا جبل لبنان، بس أز نوستالجية وقبل كان عنا أنرجي، بعدنا منسافر كتير لبرا، بناخد دورات بتطوير الإذاعة وكيف عم بيصير تطوير الإذاعة انترناشنلي. سو افتكر هي أنا الوحيد اللي حدا ضمن الإذاعات بيعمل هالشي. سو نحنا we are always up to date، شو عم بيصير في أفكار جديدة، لينك سوشيال ميديا مع الإذاعة، لينك اليوث مع الإذاعات. سو مرحب فيه كتير، بحبوني هيك على أساس. بس ديكي أول شيء كان شوي صعبة، it was tough، تما كذب عليك أنه امرأة فاتة
1: بـ دومينج على الآخر.
0: ايه بس بعدين خلص يعني ورا أول statistics طلعوا، طلعت الإذاعة أغاني الأولى، ما افتكر بعد في حدا يعمل كومنت على الموضوع.
1: أثبتنا حالنا.
0: ايه كتر خير الله،
1: وقلنا أنه على الرغم من انك امراه جميله جدا،
0: ثانك يو،
1: بتثبتي انه المراه الجميله فيها كمان توصل مؤسستها للنجاح، فيها تكون ليدر بتيم كمان بيشتغل من قلبه، في يكون عم بيعطي هيك هالتعاون وهالاشياء اللي حكيت عنها قد ايه مهمه لحتى الكل يساهموا انه ينجحوا. وكمان عندك نساء كثير بالتيم، فكثير
0: هيدي تقول لك ليه اساسا، لانه انا بامن، سوري جايز انا بامن انه المراه از ا جود مالتي تاسكر، هذا أكيد أنت كمان بتعرفيها وبتوافق الرأي عليها أكيد. وما في حدا ما يوافق الرأي عليها.
1: فيها تكون أم، وأنت كمان أم كتير.
0: Thank you.
1: كتير تعملي دورك بشكل تام.
0: Thanks. So أنا بآمن أنه المرأة هي الرجال ما بيقدر يكون as multitasker as a woman. أكيد. So أنا بالنسبة لإلي كل ما كتير النساء عندي بالأكيب منبسط زيادة، لأنه بقدر أعطيهم أكثر من شغلي، ولا مرة ما كانوا قد الحمل صراحة.
1: احنا
0: بس كمان الشباب بالإذاعة منحبهم كتير.
1: ما تزعلوا
0: وبتجننوا كلكم سوا.
1: جيسيكا خبريني شوي عن التعاون بينك وبين الميركستور، يعني صرنا ما فينا نشوف حفل الميركستور إلا ما تكون دامته أغاني.
0: أكيد.
1: شو اللي بيخليك أنك تكوني ميديا بارتنر بهيك حفل كبير، وشو الاشياء اللي انت اخذتيها من ميركس وهي عطتك؟
0: تقول لك شغله وكثير هينه، ميركس هو اوورد سيريموني لبناني، انا ما معقول ما اكون كاذاعه واقفه
1: داعمه
0: لهيك ايفنت لوكال، ما في، ما بقدر غير هيك. تقول لك اياها صراحه، قد ما العالم حكيوا نيجاتيف فيدباك كومنتس على الميركس، قد ما حكيوا وانا بقول لهم اياها هيدي، ميركس بعده لهلا اكثر اووردز شو بيجيب ريتنج على التي فيات، whether we like it or not. اول عالم تحضروا بتنتقد، بس عم بيحضروه
1: صحيح،
0: واللي عم بيحضروا بينبسطوا، بيكونوا انبسطوا حضروا. بس اتليست عنا بلبنان اوورد شو، بغض النظر كتير بينتقدوا انه هيدا ما كان لازم يطلع، بيصيروا يقولوا هيدا مدفوع هيدا بغض النظر، مش انت عم تقدم اخر شي مرتب، شي عم بيكون واجهة لبلدك حلو، شي العالم عم تشوف انه لا هيدا البلد ما في حرب، بس كمان في عالم مرتب،
1: في ابداع،
0: في talented people بهيدا البلد. سو انا مش معقول ما كون عم بدعم هيك شي.
1: ونحن مبسوطين كتير بهالشراكة، وأنا بدي أتشكرك جيسيكا كمان على استضافتنا، بهالبرنامج بودكاست دور دايما عم بيتصور باستوديو اغاني اغاني ودايما الفيدباك عم بيكون كتير حلو. انا صراحه بحس بالانرجي بس اجي على هالاستوديو بيعطيني انرجي يمكن بستمدها من فريق العمل بستمدها
0: انت منين اليك من جبل لبنان اغاني على اغاني على جبل لبنان بس بعديكم
1: كثرت الاسئله عن المراه لانه بتعرفي لما بتحكي
0: اكيد
1: بده يرجع قريبا
0: ناطريني
1: سيزن جديده بتشكركم على ثقتكم وبحب اختم معك بمساج تقولي للدكتور زاهي ودكتور فادي الحلو وما بعرف اذا رح اقدر اعرف لمين صوتي اجمل
0: لا ما تفوتيني فيهم لانه صراحه يعني قلت لك انه انا بعطي رايي اكيد للاكيب كله بيعرف رايي بس ما بحب اقول على الهوى تما يكون في انه عم بتحيز لفنان فيرسس فنان بس 80% من الريزلتس كنت راضي عليهم صراحه 80% تما اقول 100% لانه
1: يعني ربحانين
0: بدي اتوجه ل
1: دكتور زاهي وفادي
0: بدي أقول لهم صراحة يعطيهم ألف عافية لأنه أنا بعرف قدي صعب تنظمي هيك إيفنت بهيك ظروف خصيصا هيك ظروف اللي نحن منعمل مهرجان كنا من قبل كان كتير هين هلأ ده فاكت أنه وضع البلد منه ستيبل هن تقدروا يجيبوا عالم من برا كتير صعب تقدروا يجيبوا سبونسرز على الإيفنت كتير صعب
1: الشيء أنتوا عشتوه مؤخرا بعيد بيوت بهالفتشون الأخيرة كتير تعذبتوا بس عملتوه
0: ماكسيموم تعذبنا بس كنا بحالة عناد لا يوصف أنا كنت بترقص هالعناد لأنه ما فينا ما نعمل مهرجان بيروت يعني بعرف أنه الوضع منه منيح وبعرف أنه في كتير قصص بتوجع القلب عم تصير بس نحنا ما فينا نطفي بيروت يعني أنا ما بقبل أنه تنطفي بيروت بدي أقلك أنه حتى الميراكس كتير صعب تنظيمها بهيك الظروف عم بيعملوه إنجاز عن جد والله يقويهم ونحنا دايما معهم
1: ونحنا كتير مبسوطين بهالشراكة والسنة كمانا هيك مشاركتك بلجنة التحكيم عطيت مثل ما قلت هيك روح شبابية واكسبيرينس كتير مهمة بعالم الموسيقى استفدنا منها كلنا وإن شاء الله النتائج ترضي الجميع وهي بحياتها ما بترضي الجميع
0: بحياتها بترضي
1: إن شاء الله الخسران ما يقول أنه كان في وسايط وإن شاء الله الربحان ينبسط بالنتيجة وإن شاء الله كل هالحفل يضوي نهار 5 سبتمبر وكلنا نتشارك بهالفرحة
0: ومهم الليلتها يدوي لبنان لبرا تيبين انه نحنا بلد في حضارة في فن في موسيقى في ابداع في عالم كتير تالنتد يعني وان شاء الله لبنان يرجع مثل قبل واحلى
1: ان شاء الله مرسي على وقتك
0: ثانك يو مايلا
1: مرسي لأغاني أغاني وبدي أقول كمان مرسي لكل فريق العمل اللي ورا الإزاز عم بيعملنا
0: أجواء
1: عم يجربوا يشتتونا أفكارنا بس ما قدرتوا نقلكم مرسي فردا وبدنا نوعد المستمعين بحلقة جديدة وأخيرة إن الله راد الجمعة الساعة 4 عبر أغاني أغاني والسبت الساعة 12:30 عبر صوت كل لبنان هون بحب نوه أنه قليل الإذاعات اللي بيقبلوا يكونوا عم بيطلعوا زيت البرنامج على هوايين
0: نحن أصحاب مع الكل وقلبنا
1: فهذا الشيء كتير حلو
0: وصوت لبنان كمان أصحاب معنا ونحن عن جد يعني عم بقلك مع الكل معنا مشكل إذا في شيء بيضيف على أنه
1: بيكبر اسم لبنان
0: اكزاكتلي بنعمل المستحيل
1: مرسي كتير جيسيكا
0: ثانك يو لك
1: بنشوفك على السجادة الحمراء وانا ناطره بدي يكون ضوي جمالك هالنهار
0: ثانك يو
1: مرسي كتير للمستمعين والى اللقاء

0: حياتك.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: حليب.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي.
1: وأنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجانية مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
3: انت لو كنت بتهتم.
4: لأول مرة لايف تي في ريميكس
5: ما خاص ما
4: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في

0: هو الحليب.
1: عم حس اني غريبة.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: ويك إند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: تحكي وتحكتلو دلعنا يا مد دلعتلو.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتع

0: أغاني أغاني أغاني أغاني.
1: جديد وائل كفوري محبوبي.

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت
1: عمين عم تكذب؟
3: من فوق ليه بدعك لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
7: جديد رامي عياش.

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: الويك إند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نروح
1: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد

0: السنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك، انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميري انت مش عاوز تجربي تطلعي، انت اصلا فوق.
1: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني.

0: الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: رحلة بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما إنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا عمسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: إنها الساعة 9 ليلاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصوم دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كاستورا رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايوب يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: الويكند دايما غير مع اغاني اغاني
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم.

0: صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد too late ولا عاش ولا كان.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
4: مدام ميريه انت مش عاوز تجربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد انا وشربل ومدينة.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: المحلية لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالات
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصوم دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستورة نلف الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت

0: إنها الساعة 3:00 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.